نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك

0: هيا هيا، وصلنا إلى الكويت.
1: ما معنى كويت؟
2: الكويت في اللغة تصغير للكوت، والكوت كلمة تعني القلعة أو الحصن.
1: نعم، تبدو الحصون واضح.
3: كنت أظن أن أصل الكلمة قوت وليس كوت، لأنني أسمع أن هذه المدينة كانت تسمى مخزن الأقوات.
4: لا لا لا يا لؤلؤ، ليس هذا هو سبب التسمية. كلمة قوت أصلا هندية، ومنها مدينة كالكوت أو كالكتا.
2: لا أحد يستطيع أن يؤكد، ربما كان لؤلؤ محقا وربما كان الحق مع مرجان.
1: المهم أنها مدينة جميلة، هيا نشاهدها عن قرب.
2: هل ستكون أول النازلين ثم تختفي عن عيوننا كالمرة السابقة؟
1: لا لا، لن أسير وحدي بعد الآن، سأتبع من هم أكبر سنا.
3: أحسن، إن العاقل من يترك القيادة للأكبر والأكثر خبر.
4: والعاقل أيضا من ينظر تحت قدميه يا لؤلؤ. لا أشبع أبدا من هذا المحار اللذيذ.
5: أوه، يا للحظ السيء، كلما فتحت محارة وجدت بها لؤلؤة.
1: وهل تعتبر هذا حظا سيئا؟
5: بالطبع، إنه لا يؤكل.
2: يا لؤلؤ، هل لا تعرف معنى اسمك؟
5: لماذا تضحكون؟
2: هذه اللآلئ التي تلقيها جانبا في ضيق قيمتها كبيرة جدا.
5: هل تشتريها مقابل ما عندك من محار؟
2: لك من رجل طيب، بل أدفع فوقها هذه النقود.
5: هل تمزح يا صاحب البحر؟
2: بل أعطيك حقك.
4: ألا زلت تشكو من سوء الحظ؟
3: لا طبعا، ما ظننته محارا فارغا كان رزقا من الله دون أن أعلم.
2: لا يعرف الإنسان عادة أين يكمن الخير، وهذا ما يذكرني بأول قصة لسيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليهما السلام.
6: الأجرة مخفضة والسفينة فاخرة والطعام بها جيد. هيا أيها الناس.
7: الأجرة مخفضة والسفينة فاخرة والطعام بها جيد.
8: هل سمعت يا راحيل؟ طعام جيد وأجرة مخفضة، هيا لنركب هذه السفينة.
9: إنها ليست من قيمتنا يا حييم، أنت تاجر كبير ويجب أن تختار ما يليق بمكانتك.
8: دعك من المظاهر الزائفة، المهم التوفير. كم تطلب يا رجل؟
10: 20 قطعة من الفضة لكل مسافر.
8: نحن اثنان، سندفع 30 قطعة فقط.
11: تفضل، أهلا بكما.
12: سمعتك تقبل راكبين 30 قطعة.
13: أبي، إن هذه السفينة الفقيرة ليست مناسبة، أنت بحاجة للاستشفاء.
12: سأشعر بالتحسن إذا دفعت أقل.
11: ليس معي إلا 5 قطع من الفضة، وسأعمل بباقي أجري في تنظيف السفينة.

0: مولانا الملك هدد بن بدد الكبير.
1: ما الذي أتى بك يا طيفور؟
0: عندي بشارة طيبة يا مولاي.
1: قل ما عندك واختصر.
2: أخذنا 4 سفن جديدة.
3: 4 سفن فقط وتقول إنها بشارة طيبة؟ خذوا كل السفن غصبا من أصحابها.
4: ما هذه الفوضى؟ الحساء يقع.
5: ماذا نفعل يا سيد حاييم؟ إنها الأمواج، يبدو أن عاصفة تهب.
4: هذا لا يعنيني، أريد حساء جديدا.
6: وأنا أيضا.
7: العاصفة بدأت بالفعل، أرى أن نحتمي من الماء.
6: ساعدني يا بني، لا أستطيع السير وحدي.
7: أمرك يا سيد كريم.
8: ماذا نفعل يا صقر؟
5: اطوي الأشرعة ولننتظر حتى تهدأ الرياح قليلا.
9: إنني خائف يا أخي.
10: تماسك حتى لا تنقل الخوف إلى الركاب.
7: ألا يوجد مرسى قريب من هنا؟
9: لم نعد نتحكم في حركة السفينة كما ترى، سنحاول الرسو في أقرب يابسة نلقاها.

0: العاصفة يا مولاي دفعت 20 سفينة إلى المرسى، وقد استولينا عليها جميعا كما أمرت.
1: ما هذا؟ هل عميت؟ إنها حطام سفينة.
0: يمكن إصلاحها يا مولاي.
1: كيف تجرؤ؟ إن أسطول الملك هدد بن بدد يجب أن يضم أفضل السفن وأمتنها.
0: وماذا نفعل بهذه؟
1: ألقوا بها إلى أصحابها يصلحوها أو تغرق بهم.
0: أمرك يا مولاي.
2: هذه هي النهاية، سنموت هنا.
3: نحن مساكين لم نؤذي أحدا،
4: فليعترف كل منا بذنوبه وأخطائه.
5: أرجو أن تسامحني يا حين، كنت أسرق من مالك لأشتري هذه الحلية الذهبية.
6: إنها ليست ذهبية يا عزيزتي، لقد بدلتها بأخرى من النحاس، يجب أن أعترف بالحقيقة.
2: وأنا أيها الناس لست مريضا، وإنما أدعي الضعف والمرض حتى تشفقوا علي.
7: وأنا أيها البحارة أملك 20 قطعة من الفضة أجرة الركوب، ولكنني أكره الإنفاق.
4: وأنا أخدعكم كل صباح وأخلط اللبن بالماء.
2: انظروا، الأرض هناك في الأفق.
8: هل هذه كذبة أخرى؟
3: بل هي الحقيقة، ألا ترون ذلك المرسى البعيد؟
5: سأعطي الفقراء نصف ذهبي إذا نجونا.
6: تقصدين نصف ما لديك من نحاس؟
4: سارعوا جميعا في التجديف إلى تلك الأرض، إنها فرصتنا للنجاة.
9: وقفت سفينة البحارة المساكين عند الأرض التي يسير فوقها سيدنا الخضر، ويتبعه كليم الله موسى عليه السلام ليتعلم منه.
3: شيء غريب، كيف توقفت العاصفة فجأة؟
2: هناك رجلان يلوحان لنا.
4: إن أحدهما هو الخضر.
8: ومن يكون الخضر هذا؟
2: رجل طيب ومبارك، لكنه لا يختلط كثيرا بالناس.
4: هل سنأخذ منهما أجرا؟
2: بالطبع لا، يكفي أننا سنتشرف بركوبهما السفينة.
10: عجيب أمر الخضر وصاحبه، يجلسان وحدهما لا يختلطان بالركاب وينظران إلى السماء صامتين.
1: لماذا لم يدفع أجرة الركوب مثلنا؟
6: نعم، هذا تمييز لهما وظلم لنا.
2: ليس من بينكم رجل طيب وصالح مثل الخضر،

0: ما هذا الصوت المزعج؟ لا أستطيع أن أنام.
1: أظنه صوت الموج يرتطم بمقدمة السفينة.
2: بالتأكيد لا، إنه صوت قدوم تطرق على الأخشاب.
3: ربما يصلحون القلع.
4: انظروا هناك، الخضر ينزع لوحا من السفينة.
5: هل أنت واثق بما تقول؟
4: رأيته بعيني، اذهبوا لتتأكدوا بنفسكم.
2: لا يمكن أن أصدق هذا.
6: هكذا تحل علينا البركة في قاع البحر.
7: لماذا يؤذينا ونحن لم نأخذ منه أجرا؟
5: حتى صاحبه كان يلومه، سمعته يقول له: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرة.
2: وما فائدة العتاب الآن وقد خربت السفينة؟
7: سنضطر إلى الرسو في أقرب ميناء. الأجر يا سيد حييم.
0: أي أجر؟ لقد تعرضنا للغرق وكنا ننزح الماء كالأسرى أو العبيد.
6: المفروض أن تدفعوا لنا أجرا لا أن تطلبوه.
1: أريد أن أقول رأيي فيكم، أنتم فشلة ولن تنجحوا أبدا.
2: والعمل يا صقر، كيف سنأكل ومن أين سنعيش؟
7: إنني مثلكم لا أدري شيئا، يفعل الرب ما يريد.
5: هل نترك الخضر وصاحبه يتصرفان أم نشكوهما للقاضي؟
7: لا يوجد قاض في هذه الأرض، الملك هدد بن بدد هو الذي يحكم كل الأمور.
2: اسمه هدد بن بدد؟
7: نعم، وهو اسم على مسمى، يحطم كل ما أمامه ويستغل الناس ويأكل حقوقهم.
5: اخفض صوتك يا صقر، وزير الملك قادم.
8: من أصحاب هذه السفينة؟
7: أنا وإخوتي أصحابها يا سيدي.
8: لقد آلت هذه السفينة إلى الأسطول الملكي.
2: لماذا؟ ما الذي فعلناه؟
9: هذه أوامر الملك وقانونه الجديد.
2: هذا ظلم.
8: ماذا قلت؟
7: إنه أحمق يا سيدي الوزير، به لوثة ونعالجه منها. أرجوك ألا تأخذ كلامه مأخذ الجد.
5: إياك أن تتحدث ثانية.
8: هيا ابتعدوا.
7: ما الذي يجري لنا؟ في البداية يركب معنا شخص طيب ثم يخرق سفينتنا، والآن يسلبها منا الملك الظالم.
5: ليس أمامنا إلا أن نمضي ونبحث عن عمل.
2: أي عمل؟ نحن لا نعرف إلا الملاحة، والسفن كلها أصبحت ملكا للملك هدد.
8: انتظروا أيها البحارة المساكين، هذه السفينة مثقوبة لا تلزمنا، خذوها.
7: انظر يا نعمان، هل يتسرب الماء إلى الداخل؟
2: ولا قطرة واحدة، عادت السفينة إلى حالتها الأولى.
5: اللوح أعيد في مكانه، لم نتصور أن يكون الإصلاح سهلا هكذا.
7: هيا ننزلها إلى الماء.
10: السفينة معدة للإبحار، من يرغب في الركوب معنا؟
11: الأجرة 50 قطعة من الفضة.
12: إنها أجرة مخفضة، الملك هدد يطلب 100 قطعة. هيا يا رحيل.
1: إنها نفس السفينة التي كنا ننزح منها الماء.
12: وما الضرر، كانت أوقاتا طيبة.
13: انظري يا أوفيرا، هذه السفينة بنصف الأجرة.
14: نسرع إذن يا أبي حتى نستكمل رحلتنا.

0: انتظروني، معي كيس مملوء بالفضة.
1: ما كل هذا الخير الذي حل بنا؟
2: هذا بفضل الخضر، لولا أنه ثقب السفينة لأخذها الملك الظالم، وكنا الآن نشحذ اللقمة من الناس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. صدق الله العظيم.
4: فهم، كان الأذى الظاهر في تصرف سيدنا الخضر يخفي خيرا كبيرا.
3: نعم يا لؤلؤ، كان الخضر عليه السلام يرى بنور الله ويتحرك بمشيئته.
5: هذا بالنسبة للسفينة التي خرقها، ولكن الغلام الذي قتله، هل يوجد تبرير في الدنيا لقتل الأبرياء؟
3: يا بني، أنت تسأل سؤالا منطقيا، وهو نفس ما دار في عقل نبي الله الكريم موسى، ولكن كان للخضر أسبابه.
5: أية أسباب؟
3: هذا ما أحكيه لكم في الغد إن شاء الله. لقد أوشكت الشمس على الغروب وحانت صلاة المغرب، هيا إلى الصلاة.

0: المستقبل FM الأولى في بابل.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: ورام ابن أبي فراس الحلي. والأمير الزاهد أبو الحسين ورام بن أبي فراس بن ورام بن حمدان المالكي الأشتري النخعي، وفي نسبه إلى صاحب أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشتر عدة أقوال أوردها بعض المترجمين له، فمن الذين صرحوا بالانتساب الشيخ منتجب الدين القمي في الفهرست، والبحراني في لؤلؤات البحرين، والخونساري في روضات الجنات، في حين ذهب آخرون مثل ابن الأثير في الكامل، والأستاذ الدكتور مصطفى جواد إلى أن الشيخ ورام ينتسب إلى الأكراد الجاوانيين. وقد نوقشت تلك الآراء من قبل المؤرخين والباحثين، وفي مقدمتهم الأستاذ الكبير الشيخ محمد رضا الشبيبي في كتابه مؤرخ العراق ابن الفوطي نسب آل أبي فراس، وقال في نسب هؤلاء الأمراء الحلين من آل أبي فراس أقوال متضاربة، فإن جملة المؤرخين والعلماء الذين سردوا أخبار هؤلاء الأمراء نسبهم إلى النخع، ولا إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي صاحب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأول من ذهب إلى ذلك في نسبهم منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه في فهرسته الذي يسمى فهرسة منتجب الدين. ففي هذا الفهرس تعريف بالأمير الزاهد ورام بن أبي فراس مصنف المجموع المسمى تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، بما نصه الأمير الزاهد أبو الحسن ورام بن أبي فراس بالحلة من أولاد مالك الأشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقيه صالح شاهدته بالحلة ووافق الخبر والخبر، وورد ما يشبه ذلك في كتاب الجامع المختصر لابن الساعي في ترجمة عماد الدين أبي المظفر محمد بن أبي فراس حسام الدين جعفر بن أبي فراس النخعي الحلي الأمير.

لم يتطرق الباحثون والمعترضون لترجمة الشيخ ورام لعام ولادته، شأنه شأن الكثير من الأعلام الذين يبدأون حياتهم مجهولي السيرة والنشأة، ولعلهم لم يقفوا عليها، مع إن شيخنا من بيت تحفه العظمة والرفعة ومن الشرف والجلالة بمكان، ولا ريب إن الشيخ الأمير ولد بمدينة الحلة التي كانت يومئذ قطب روح الفقه والفقاهة والحاضنة الأولى للعلم والعلماء، فأخذ العلم عن رجالها الفقهاء وعلمائها المحترمين.

قال ابن حجر العسقلاني: ورام بن أبي فراس بن ورام أبو الحسين كان في أول أمره من الأجناد، يلبس القباء والمنطقة ويتقلد بالسيف، ثم ترك ذلك وانقطع إلى العبادة. ذكره ابن أبي طي في الإمامية وبالغ في إطرائه وذكر له الكرامات. وقال ابن الساعي: أبو الحسن ورام بن أبي فراس الحلي شيخ زاهد متعبد، كان أولا جنديا على طريقة سوية، فهداه الله تعالى إلى التوبة والإنابة، فترك جميع ما كان فيه ولزم باب الله عز وجل، وانعكف على الخير والعبادة وقراءة القرآن المجيد ومداومة الصوم وكثرة الصلاة النافلة، فعظم في أعين الناس وصار تقصده الأكابر للتبرك.

تتلمذ الشيخ ورام حينا من الزمن على يد الفقيه المشهور الشيخ سديد الدين محمود الحمصي الذي أولاه من العناية والرعاية الشيء الكثير، وكما حمل العلم والرواية عن أستاذه المزبور فقد حملها أيضا عن الشيخ محمد بن محمد بن هارون المعروف بابن الكال والسيد الجليل أبو الحسن علي بن إبراهيم العريضي. ومن الثناء عليه أثنى على الشيخ ورام أرباب التراجم والمؤلفات، وممن أطرأه معاصره الشيخ منتجب الدين في كتابه الفهرست قائلا: عالم فقيه شاهدته بالحلة ووافق الخبر والخبر. وقال الحر العاملي بعد أن نقل قول منتجب الدين: هذا الشيخ فاضل جليل القدر. ووصف العلامة النوري الشيخ ورام بي العالم الفقيه الجليل المحدث المعروف صاحب تنبيه الخاطر.

خير ثناء ما صرح به سبطه علي بن طاووس قدس سره الشريف في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة، إذ يقول: إن أول ما نشأت بين جدي والرام ووالدي قدس الله أرواحهم وكمل فلاحهم، كان دعاة إلى الله جل جلاله وطالبين له جل جلاله، فألهمني الله جل جلاله سلوك سبيلهم واتباع دليلهم، وكنت عزيزا عليهم. ومن آثاره خلف الشيخ ورام الحلي كتابا مهما في الأخلاق سماه تنبيه الخواطر وتنزيه النواظر، وعرف به مجموعة ورام. وقد طبع الكتاب 5 مرات في إيران، وطبعة 6 متقنة في النجف الأشرف عام 1964. وقدم له العلامة المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم، الذي قال في مقدمته: ولما لهذا المجموع من المكانة السامية لدى الأعلام والأخلاقيين، فقد نقل من فصوله جماهير من الفطاحل في مؤلفاته، وأعطوه تقديره اللائق به من التعظيم والإحترام.

وفاته ومرقده. توفي الشيخ وران بن أبي فراس الحلي سنة 605 للهجرة المباركة في الحلة، كما جاء في الكامل لابن أثير الجزري حيث قال: في هذه السنة ثاني محرم توفي أبو الحسين وران بن أبي فراس الزاهد بالحلة السيفية وهو منها وكان صالحا. ويقول المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم في هامش لؤلؤة البحرين أن الشيخ ورام توفي بالحلة سنة 605 للهجرة، ويوجد في الحلة بمحلة التعيس قبر يعرف بقبر الشيخ ورام، في حين يقول الشيخ يوسف كركوش يوجد في الحلة محلة الأكراد قبر يعرف بقبر الشيخ.

يقع قبر الشيخ ورام في الفرع الأول للداخلي من شارع الري على الجانب الأيمن في زقاق ضيق بالقرب من مدرسة الزهراء الابتدائية للبنين، وتسمى المنطقة بعقد الباشا، وهي ضمن محلة التعيس حاليا. ويقول الشيخ كركوش: وقد جدد بناءه الحاج عباس مرجان سنة 1952، وكانت العرصة التي فيها القبر مملوكة لأحد الناس، فاشتراها بالاشتراك مع الحاج شاكر غزالة أحد تجار الحلة، فوقفا العرصة على القبر الذي كان متداعيا إذ جدد بناءه وأعلاه بالشكل اللائق والواسع الحاج عبد العباس محمد مرجان المتوفي سنة 1958. وبعد العام 2006 حدث بعض التوسع الذي شمل المسجد، إذ تبرع بعض المحسنين من الحلين بقطعة أرض كبيرة أضيفت إلى المسجد، وتم فتح باب يطل على الشارع العام من جهة شارع الري، وأخرى على الشارع العام المقابل لمحطة الغاز. يقع القبر داخل حرم كبير في إحدى الزوايا، وقد ارتفع عن الأرض بعرض 50 سنتيمترا وبطول متر تقريبا، ووضع شباك من الحديد المشبك على القبر، والمزار الشريف اليوم يقع تحت رعاية الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة ويدار من قبلها. تمتاز مدينة الحلة بمعالمها الدينية المنتشرة في أزقتها وشوارعها، لتكتب للتاريخ شواهد حية ناطقة عن عراقتها التي أهلتها أن تحتل مكانة بارزة في التاريخ. وهذه الشواهد دليل عافية لما يتمتع أهلها به من منزلة رفيعة في العلوم والآداب التي اكتسبوها من تسيد مدينتهم طيلة قرون لإمارة المزيديين أو زعامة للحوزة الدينية، حتى صارت منارا للوافدين من بلدان المعمورة. فالحلة الفيحاء تأتي في الدرجة الأولى لمحافظات العراق من حيث عدد المزارات الدينية فيها، ففي إحصائية مسحية سجل قرابة 270 مزارا ومقاما في الحلة، وهذا العدد كفيل برعاية هذه المدينة

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الهجرة إلى الحبشة في دار الأرقم.
1: أعزائنا المستمعين، كان من الحكمة أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من إعلان إسلامهم قولا وفعلا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم سرا في دار الأرقم خشية أن يحول المشركون بينه وبين تعليم أصحابه مبادئ الدين وتعاليمه، مما قد يؤدي إلى تصادم الفريقين، الأمر الذي لو حصل وتكرر فإنه سيؤدي إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، لأن المسلمين كانوا قلة ضعفاء، ولذلك فقد كان عامة الصحابة رضي الله عنهم يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة.
0: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يجهر بدعوته ويصلي أمام الكعبة على مرأى من المشركين ولا يصرفه عن تبليغ دعوته شيء، وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي على الصفا مركزا لدعوته ولاجتماعه بالمسلمين، لأنها كانت بعيدة عن أعين المشركين بمكة.

0: الهجرة الأولى إلى الحبشة.
1: في السنة الرابعة من النبوة بدأ اضطهاد المشركين للمسلمين بداية ضعيفة، ثم لم تزل هذه الاضطهادات تشتد يوما بعد يوم حتى تفاقمت في السنة الخامسة من النبوة.
0: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أصحابه من البلاء وهو لا يقدر أن يمنعهم من أذى المشركين، خشي عليهم أن يفتنهم طول العذاب عن دينهم، ورأى أن يختار لهم مكانا يأمنون فيه على أنفسهم، فأشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة وقال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم مخرجا وفرجا مما أنتم فيه.
1: وكانت الحبشة تدين بالنصرانية، دين عيسى بن مريم عليه السلام، وكان ملكها النجاشي نصرانيا صادقا في دينه. وفي رجب من السنة الخامسة للنبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى أرض الحبشة، فكانت أول هجرة في الإسلام، وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة، وفيهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رحل هؤلاء في ظلمة الليل حتى لا تفطن لهم قريش، فركبوا البحر وانطلقوا آمنين.
0: فلما وصلوا إلى الحبشة أكرمهم النجاشي وأحسن لقاءهم، ووجدوا عنده من الطمأنينة والأمن ما لم يجدوه في وطنهم وأهلهم، فشجعهم ذلك على أن يبعثوا في طلب إخوانهم المعذبين في مكة، فأرسلوا نفرا منهم ليخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هم فيه من حسن الجوار وطيب العيش في بلاد النجاشي، ويعرضوا على من شاء من إخوانهم أن يهاجروا معهم. فهاجر معهم عدد كبير من الصحابة حتى بلغ عدد الذين هاجروا إلى الحبشة 83 رجلا عدا النساء والأطفال، فأقاموا هنالك خير مقام، فغاض ذلك قريشا ودعاها إلى التفكير في أمر هذه الهجرة. مكيدة قريش بمهاجري الحبشة.

0: اتفقت قريش على إرسال عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ومعهما هدايا للنجاشي وأعوانه، فسار حتى إذا وصل إلى الحبشة وحضر إلى النجاشي وقدم له الهدايا، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إن ناسا من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد أرسلنا أشراف من قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلم بما عابوا عليه وعاتبوهم فيه. وقال أعوان الملك: لقد صدقا أيها الملك، فأسلمهم إليهما فليردوهم إلى قومهم وبلادهم.
1: غضب النجاشي من أعوانه وقال: لا والله لا أسلم قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول هذان، فإن كانا صادقين سلمتهم إليهما، وإن كانوا على غير ما يقولان منعتهم وأحسنت جوارهم. ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فحضروا، وقد أجمعوا على صدق القول فيما ساءه وسره. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟
0: فقام جعفر بن أبي طالب يتكلم عن المسلمين وقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا على عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك.
1: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به نبيكم عن الله من شيء؟ فقال جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي وأساقفته. ثم قال النجاشي لعمرو بن العاص وصاحبه: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا. فخرجا، فقال عمرو بن العاص لصاحبه: والله لآتينهم بحجة أستأصلهم بها. فقال له صاحبه عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا، ولكن عمرو أصر على رأيه.
0: فلما كان الغد عاد عمرو بن العاص وقال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح، ففزعوا، لكنهم أجمعوا على الصدق مهما كانت نتائجه. فلما دخلوا عليه وسألهم، قال له جعفر: نقول به الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته، ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال: والله ما يفصل بين ديننا ودينكم سوى هذا الخط. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم الآمنون، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأنني آذيت رجلا منكم. ثم قال لحاشيته: ردوا عليهما هداياهما، أي للمشركين من قريش، فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقام المسلمون عنده بخير دار مع خير جار. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم.

0: غاية الإنسان عزيز المستمع أن يكون وفياً لله سبحانه وتعالى وللمبادئ والقيم الإنسانية، لكونها ينطوي تحت لوائها الإسلام.
1: ولقد كان لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة ومثال يحتذى به، فقد كان عليه الصلاة والسلام يغرس الإيمان في قلوب المسلمين ويعمق في نفوسهم الأخلاق العالية التي يجب أن يتحلى بها المؤمن لينال رضا الله ورسوله وينال المغفرة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للتائبين.

0: اللهم نسألك باسمك الأجل الأعظم المبين.
1: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك.
0: اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه.
1: اللهم إنا نعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده وشر كل شيء أنت آخذ بناصيته، يا أرحم الراحمين يا الله.

الحمد لله الصمد حال السرور والكمد، الله لا إله إلا الله مولاك الأحد، أول كل أول، أصل الأصول والعمد، الواسع الآلاء والآراء علما والمدد، الحول الطول له لا درع إلا من سرد، كل سواه هالك لا عدد ولا عدد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شهر الإيمان والغفران: يا أيها الناس، أقبل عليكم شهر الله عز وجل بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله تعالى أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله تعالى، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيها تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم.

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
1: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فإذا برجل يصلي ثم دعا الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال، يا حي يا قيوم.
0: فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

مع تحياتنا أعزائي المستمعين وتمنياتنا لكم بقضاء أسعد الأوقات، نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج صور من التراث. نتوقف في هذه الحلقة عند بعض المحطات التراثية مما حفظته لنا ذاكرة الماضي وأصبح جزءا من سماته. سندات الطابو والعملة الوطنية. أعزائنا المستمعين، الوثائق العثمانية تشكل مصدرا أصيلا من مصادر كتابة التاريخ في المنطقة، وتعتبر سندات الطابو العثمانية واحدة من أهم هذه المصادر لما لها من أهمية قانونية وتوثيقية. الدراسات التاريخية المتعلقة بهذه المسألة تشير إلى أنه وبعد إصدار الدولة العثمانية لقانون الأراضي، فإنها أتبعته في 8 جمادى الثانية 1275 هجرية، الموافق 13 كانون الثاني من عام 1859 ميلادية، بقانون آخر سمي قانون الطابو. فجاءت مواده 33 لتضع أمر تسوية الحقوق المتعلقة بالأراضي الأميرية وبتحديدها على أسس أفضل من القانون الذي سبقه، ونعني به هنا قانون الأراضي. كما أنشئ أيضا نظام قانوني لتسجيل الحجج، أي حجة البيت والعقود المختصة بالأراضي. وقد عالج هذا القانون والنظام الصادر بعده في العام 1860 ميلادية مسألة منح سندات تفويض للمتصرفين بالأراضي الأميرية والأراضي المملوكة وحق الناس في توارثها كباقي المقتنيات. مستمعينا الأكارم، الثابت تاريخيا أن نظام الطابو أدخل إلى العراق لأول مرة في عهد المصلح الكبير الوالي العثماني مدحت باشا، الذي تولى الولاية من عام 1869 وحتى عام 1872 ميلادية. وقد تم العمل بهذا النظام في كانون ثاني من عام 1871 كجزء من إصلاحاته التي ابتدأها في العراق، حيث دعت الحاجة إلى إعطاء سندات تمليك للأهالي هي بمثابة وثائق خاصة، ذلك من أجل طمأنتهم على أموالهم غير المنقولة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه الوثائق كانت تسمى قبل ذلك بالحجج الشرعية، فلما صدرت قوانين الأراضي سميت بسندات الطابو التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. لقد اختلف الباحثون في معنى لفظ الطابو، فذكر بعضهم أنها رومية وأصلها طابوس وتعني الأرض في اللغة اللاتينية، وذهب آخرون إلى أنها تركية وأن أصلها طابوق وتعني الطاعة. وقد رجح الأستاذ خالد الشهبندر المعنى الأول لكونه أقرب إلى تحقيق المراد.

العملة الوطنية العراقية. مستمعينا الأكارم، كانت العملة المتداولة في العراق قبل دخول جيوش الإنجليز إلى بغداد في اليوم 11 آذار من عام 1917، كانت العملة هي الليرة العثمانية وأجزاؤها. بعد دخول الإنجليز انتشرت في الأسواق والتداولات الروبية الهندية وتوابعها، والتي سرعان ما أصبحت عملة العراق الرسمية حتى أواخر عام 1931. ولما كان من الضروري إيجاد عملة خاصة بالعراق، لسيما وأنه مقبل على الانضمام إلى عصبة الأمم المتحدة، حيث نص القانون الأساسي العراقي على وجوب سك عملة وطنية للدولة العراقية الناشئة، فسعت بعض الوزارات إلى تحقيق هذه الغاية، واستطاعت وزارة نور السعيد أخيرا أن تحقق هذه الأمنية فأصدرت قانون العملة العراقية، وتم سك العملة بقطعها الفضية والنيكلية والنحاسية، وطبعت الأوراق النقدية، ووضع كل ذلك موضع التداول في الأول من نيسان من عام 1932 للميلاد. فتلاشت الروبية أي العملة الهندية من الأسواق بالتدريج، وحل محلها الدينار ونصف الدينار وربع الدينار والريال، وهو 4 دراهم، والدرهم والفلس، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن قوة هذه العملة الجديدة ترتكز على وجه الإجمال إلى الباون الإنجليزي، وهي من المتانة والثبات بمنزلة تفوق ما كان مقدرا لها، وهي قد احتفظت بقوتها ومتانتها على الرغم من الانقلابات والكوارث السياسية التي اجتاحت العراق. لذلك بقيت هذه العملة إلى يومنا هذا، ولكن مع بعض التغييرات في تفاصيلها، بوجود 10 دنانير أو 5 دنانير أو 100 دينار. أما الآن وفي زماننا هذا، فال10 دنانير تحولت إلى 10,000 دينار، وال5 دنانير إلى 5,000 دينار، وذلك كله وارد نظراً للتضخم الحاصل في العالم وفي العراق بوجه خاص. وهذا أعزائي المستمعين هو ما تفرزه الحروب في كل بلدان العالم، وكيف بالعراق وهو البلد الغني وللناس فيه أطماع كثيرة، كفانا الله شرهم وشر كل الذين ينون السوء بالعراق. وإلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا هذه، على أمل أن نلتقي معكم في حلقة الأسبوع المقبل ومعنا الكثير من النقود والملايين.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي، حكيت معي من غير ما تحكي معي، يا عيون عند الناس

0: في دنيا.
1: ويسعد صباحكم مستمعينا بكل خير ومحبة، ويا رب يكون يومكم خفيف ومليان إنجازات وابتسامات، وخليكم ويانا خطوة بخطوة بهذا النهار وبهذا الصباح حتى نخلي بداية يومكم أجمل وأكثر حيوية.

صباح النشاط والتفاؤل، صار وقت التغيير وتجديد الطاقة، ويا برنامج على هواكم. تركوا تعب البارحة مستمعينا وراكم، وفتحوا قلوبكم ليوم جديد، وطمنونا عنكم شلون أجواء صباحكم اليوم وياكم من خلال مشاركاتكم ويانا على الموجة 91.7 FM.

0: صباح الخير، صباح الورد والمحبة مرة ثانية مستمعينا الأحبة، وصباحكم إن شاء الله ورد جوري، وعلى قولة حوراء ورد بكل ألوانه.
1: يسعد صباحكم أكيد مستمعينا، وصباح تيام النورة وكل مستمعينا اللي يشاركونا واللي منتظرين البث المباشر واللي يعلقون ويتصلون بينا أيضا. يسعد صباحكم جميعا، ولا كل من يسمعنا يا رب إن شاء الله هذا الصباح يكون خير وبركة ومليان لحظات حلوة وجميلة.
0: آمين يا رب العالمين. إذن مستمعينا خليكم ويانا وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم، اللي أكيد حتكون من إعداد وتقديم منار العامري وزميلتي المبدعة مريم الزبيدي، وبالإخراج المبدع المتألق دوما مصطفى القزويني. نعم يا مريم، خلينا نسولف شوي، ندردش بهذا الصباح وطريقنا وجيتنا لي.
1: هو أحلى شيء الدردشة الصباحية، أهم من كل شيء
0: هي أكيد بهذه الدردشة وهاي السوالف اللي نعيد بيها شوي نشاط المستمعين. إذن يا مريم، اليوم وإحنا جايين بالطريق طبعا بهذه الأجواء الصيفية، صراحة هي بعدها مو كلش صيفية، خلينا نكون واقعين.
1: هذا كله مو كلش؟ إيش وقت تقتنعين إنه صارت حارة؟
0: يعني كل سنة بشهر السادس نص السادس هيجي حر؟
1: لا هو يعني ضم الحر الله يستر منها، يعني باعتبار هون علينا ممكن شهر الخامس. مستمعينا معاناتنا ويا منار انه ما تقبل تقتنع انه الصيف راح يموتنا حار، وبعدها تحبه وتكره الشتاء.
0: بس تعود موت وما يخالف انقهر عليكم.
1: طبعا معاناتنا خاصة من ارتفاع درجات الحرارة بهذه الفترة وهذه الايام اللي راحت، يعني يوم الجو شوية ممكن مقبول، يوم شوية ممكن ينحمل، يوم لا والله
0: صح هو شوي
1: اليوم بلش الحر
0: من الصبح. هذا الموضوع المشاهدة اللي عندي، يعني هي ما تخص اليوم فقط،
1: نعم،
0: ولكن هي هاي الفترة اللي راحت سبحان الله انه الجو تغير بهذه السنه، يوم شويه الجو كلش حار، يوم يرجع له
1: شويه
0: يتراجع الجو بالدرجه الحراره. اعتقد اليوم 40، البارحه كانت 45 هيك شيء، فاكو اختلاف.
1: هذه
0: يعني
1: هي درجتين وثلاثه هي كلش تفيدنا.
0: خمس درجات، خمسه بعين العدو.
1: نجاح هذا. فعلا يعني فرق الدرجات البسيط هذا ممكن العالم تشوفه بسيط، لكن هو نعمه من رب العالمين، ممكن يفرق لنا هواية، بخاصة فترة الظهر، العمال اللي طالعين على باب رزقهم، العالم اللي بأشغالها، يعني فعلا هم اللي هم بنص المعاناة، معاناة الحر. احنا ممكن قاعدين ببيوتنا نطلع شوية ونرجع، او ممكن بدواماتنا ممكن اجواء ممكن مناسبة تبريد، لكن الله يساعد اصحاب البسطيات العمال اللي الشمس عمودية
0: هم
1: فوق رأسهم.
0: نقول الاجر على قدر المشقة،
1: نعم.
0: فهي بالنتيجة هذا هم لهم، يعني هي
1: الله يحميهم
0: أعمالهم ورزقهم، أكيد أجرهم عند رب العالمين أكبر راح يكون
1: إن شاء الله.
0: نتمنى
1: رب.
0: يا ربي الرزق الوفير وتحقيق الأمنيات، وإن شاء الله قضاء حوائجهم لكل مستمعينا، وإن شاء الله يا ربي حياتهم تكون مليانة راحة بال وطمأنينة. طبعا هي بالتأكيد يا مريم، اليوم إحنا اللي طالع بهذا التعب وهذا الشغل وهذه المعاناة كلها، بس حتى يضمن أنه نقول لقمة الحلال،
1: نعم، اللي باب رزقه
0: تكون على
1: توفير العيشة الهنية،
0: يعني
1: لعائلته
0: عيشة بها راحة بال ما بها مشاكل، اللي يضمن أنه سلامة يومه يمشي بدون أي مشاكل،
1: نعم.
0: نتمنى لهم يا رب إن شاء الله يكون يوم، مو بس اليوم، السنة كلها وحياتهم كلها تكون هادية وبدون أي معكرات وبدون أي مشاكل، وإن شاء الله يا ربي حياتهم كلها تكون.
1: أيضا نحن نتمنى أن رب العالمين يهون عليهم حر الصيف وتعب يومهم، وإن شاء الله يا رب العالمين هم قدها ويرجعون لبيتهم بخير وسلامة، وهم محملين برزقهم،
0: نعم،
1: والله معوضهم إن شاء الله عن كل هذا التعب.
0: آمين يا رب العالمين. طبعا يا مريم بتأكيد هذا الشغل طالما الإنسان يتعب بعمله تلقين دائما الرزق اللي يكسبه بفد لذة بفد طعم، مو مثل ما أنه أنت قاعدة ويجي الشغل الحاضر،
1: نعم.
0: حقيقة حتى إحنا خلينا نلمس هذا الموضوع، شغلة ما أنت تعبين بها وتحصليها، نعم، تكون عزيزة أكثر، نعم، وتكون تحسين بلذة أكثر،
1: اعتزاز بالموضوع وطعم ثاني. فإحنا يعني هنا نصبح عليهم ونقول لهم قواكم الله والله يساعدكم يا رب، إن شاء الله هذا النهار يكون خفيف وسلس وبارد على القلب يا ربي، ويبعد عنكم كل تعب إن شاء الله.

0: الفنانة شيرين لهذا اليوم.
1: نعم، اللي يحب أغاني الفنانة شيرين راح يسمع ساعة كاملة بأجمل أغانيها، ومن بعدها الساعة 5 العصر ترجع وياكم تمسي وصبح وتمسي عليكم منار العاملي ببرنامج حكاية فكرة على الساعة 5 العصر،
0: وأكيد ختامها مسك ويا زميلنا المبدع زيد الأصيل وبرنامج الجواب الأخير.

0: نعم مستمعينا الأحبة، متواصلين وياكم وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم. والآن نقرأ بعض التعليقات اللي وردت لنا على البث المباشر عبر الفيسبوك وصفحة المستقبل أف أم. وأول تعليق أكيد لنجم المستمعين الدائم غيث أحمد الخفاجي، صباح الخير والعافية عليكم، صباحك ورد وعافية يا نجم المستمعين. حتى لا تقول أنه أنا ظالمتك بما أنه بتعمك ما موجودة. أيضا تحياتنا لزميلتنا إسراء
1: وتحياتنا لها.
0: مستمعتنا حوراء محمد تقول صباح الخير والعافية عليكم، صباحكم ورد بكل ألوانه، أحلى تحية صباحية لكم. تحياتنا إليك يا حوراء،
1: صباحك جميلة. وأيضا حوراء تعلق تقول صباحكم عسل يا عسل، أنت مريومة العسولة وست منار العامري. مش عجب من قرأت التعليقات كل نسوة ما حورا.
0: قبلها حسين شافي يقول صباح الورد، لا صباح الخير، حسين شافي يقول صباح الخير والعافية عليكم،
1: تحياتنا لك
0: يا كادر إذاعة المستقبل وعلى مستمعيكم يا أجمل ورود اثنين دازلنا. ليش يا أبو شمس؟ ليش اليوم إسراء ما هي؟ تحياتنا لك يا أبو شمس، صباحك ورد. أيضا حوراء تقول صباحكم خير وصحة وسلامة وسعادة دائمة إن شاء الله، النجاح والتوفيق لكم. حوراء ترجوك مناشدة، أنا أرد أقدم مناشدة، تعليقاتش كلها خلينا بتعليق واحد.
1: لا لازم، هي أصلا دائما تذكرت بهذه الفقرة. وعبد الحي دازن الكثير من الورود، وتحياتنا لكل من يعلق ويشارك. أكيد البث مستمر مستمعينا، وراح نقرأ كافة تعليقاتكم خلال الحلقة، وأكيد اتصالاتكم نفتح أبواب الاتصال الساعة 9. وحاليا ننتقل إلى فقرة أخرى.

نعم مستمعينا، وحاليا انتقلنا وإياكم إلى فقرة جديد الأغاني، وأول جديد ويانا لهذا اليوم من الأغاني الفنان زياد برجي بعنوان إحساس الحب. كلمات وألحان هذه الأغنية كريم عبدو، خلينا نسمعها وياكم.

وثاني جديد ويانا لهذا اليوم لكنزي وأغنية بعد إذن الشوق، كلمات عبد الله بن فيصل وألحان وتر.

0: نعم مستمعينا، وثار الجديد بجديد الأغاني ديو يجمع علي جاسم وحسن نسيم وحمزة المحمداوي ومهند المرسومي ومحمود الغيار.
1: مريم هذه عزيمة، هذه مو أغنية.
0: لا احنا اشتاقين لها بديو، هي تمن يكون بمجموعة حلوة عراقية تخص المنتخب هالمرة بعنوان هل أراك. كلمات هذا الديو أو الأغنية من فؤاد المصمم والحان علي فاضل.

0: نعم مستمعينا الأحبة، ما زلنا متواصلين وياكم وفقراتنا الصباحية لهذا اليوم من برنامج على هواكم، وننتقل الآن إلى فقرة ليش وليش. وليش لهذا اليوم يقول ليش ننسى الأسماء بسرعة؟ يعني كم مرة تعرفت على شخص وبعد دقائق نسيت اسمه تماما؟ المشكلة هنا مو لأنه ذاكرتك ضعيفة، المشكلة لأنه الدماغ يعتبر معلومة مجردة وما بيها معنى أو صورة واضحة، لذلك ما ينطيها أولوية بالتخزين، بينما أنه يتذكر بسهولة المهنة، الموقف، حتى شكل الشخص اللي أنت تريد تتذكر اسمه، لأنه هذه الأمور كلها مرتبطة بقصة أو بحدث أو مشاعر حتى. لهذا إذا تريد تتذكر اسم أحد كرره أثناء الحديث وأربط الاسم بصورة أو بصفة مميزة. الاسم مو صعب، بس دماغك يحتاج سبب حتى يحتفظ به، ولهالسبب إذا نسيت اسم أحد لا تحرج نفسك هواي، أغلب العقول سوي نفس الشيء، ومو كل نسيان يعني أنه ذاكرتك ضعيفة، أحيانا دماغك ببساطة يختار شنو يعتبره مهم. أنا عن نفسي يا مريم إذا نسيت أحد هواي مو إذا لا دائما أسويها أني
1: ليش تسوي؟
0: أنسى الأسماء يعني
1: هو ما عرفت قبل أشخاص بالشكل
0: عيني وأغاتي وتاج راسي وحبيبتي
1: البنات يعني هلا قلبي لحبيبتي بالضبط نحاول نسلك الموضوع
0: وبس مجرد ما تروح تدير وجهك قلهم هاي شو اسمها
1: وخاصة أصحاب الدراسة الابتدائية المتوسطة
0: شايفة
1: من أحد يصيحك
0: كلش نسيان
1: يصيحك باسمك شنو ما تذكرتيني قمة الأحراج هنا المشكلة أنه أنت ما تتذكري
0: إذا بس الاسم أنا الابتدائية والمتوسطة حتى ما أتذكر أشكال
1: فعلا
0: ما
1: يعني
0: سيلت
1: كلش تذكرتيني أنا كنت كذا تحاولين تعصرين لو ما مش تتذكرين ماكو محاولة فاشلة لكن فعلا حلو من نشوف ناس معتزة بينا وتتذكرنا رغم مر السنين لكن احنا بسبب يعني لود الحياة والشغل
0: الدماغ معتبر هذا الاسم مو مهم
1: مو بيدي خاصة الأسماء متكررة بحياتنا أغلب الناس اللي بحياتنا أسماء متكررة
0: هاي سكانية ما تقدر أنت تعتمديها قلتي لها زينب وطلع الزهراء قلتي لها
1: هي هاي المشكلة إيه يعني رغم حتى لو الاسم مألوف لكن فعلا هذه حالة النسيان
0: مشيها بعيني حبيبتي وغاتي
1: هو مجاملة هو أكيد نحاول نسلك الموضوع

0: نعم مستمعينا، متواصلين وياكم على الموجة 91.7 FM ومستمرين بفقرات برنامجنا لهذا اليوم ببرنامج على هواكم. وحاليا نسولف بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، وموضوع الحلقة ملفت للانتباه وممكن نعيشه بكل العوائل تقريبا، يصير هيك موقف فنحتاج هنا نعرف هذا التأثير.
1: هو مو فقط كل العوائل، كل شخص أصلا يتعرض له. سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول: منو أكثر تأثير على الإنسان، الأهل أو الأصدقاء؟ طبعا مثل ما قلت ليش كل شخص معرض لهذا الموضوع. بعض الأشخاص يكونون داخل العائلة تكون أصلا مترابطة وقريبة من بعضها البعض، لكن البعض يلجأون إلى الأصدقاء، البعض رغم العائلة تكون متماسكة لكن هو يميل للصديق. هنا نعتقد الموضوع من الناحية الاجتماعية حسب مدى التأثير والميول الشخص.
0: نعم،
1: أنا اليوم أرتاح
0: الموضوع نفسي.
1: صح،
0: يعني ممكن أنا نفسياً أني أتأثر برأي هذا الشخص المقابل، ممكن أسأل كل أفراد العائلة لكن أنا أبقى أتأثر برأي شخص معين خارج البيت.
1: صح، اليوم أنا أميل لمريم فأني أخذ برأيها أكثر.
0: نعم.
1: مريم تميل لعائلتها، لا مريم تأخذ برأي عائلتها أكثر.
0: نعم.
1: ويكونون هم أصحاب التأثير بقراراتها. إذن سؤالنا يا مريم يقول: منو أكثر تأثير على الإنسان، الأهل لو الأصدقاء؟ أكيد مستمعينا راح ننتظر مشاركات على هواتفنا 07-8-35-56-7 والرقم الآخر 07-7-35-56-7. وأكيد ننتظر مشاركاتكم، ولكن بعد هذا الفاصل وراجعين.

0: نعم مستمعينا الأحبة، رجعنا وياكم ويانا أول اتصال هاتفي ونقول ألو. صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح العسل، صباح الياسمين، صباح طيورك كمان.
2: يا هلا عبد الحي، حياك الله، يسعد صباحك.
1: ممكن بعد ما تسمع صوتي بس البرنامج من صفحة احترام لكم.
2: نعم
1: ممكن بعد ما تسمع صوتي بس لما نبن صفحة بالمخرج تسمع صوتي بس.
2: ها يعني بس من مصطفى القزويني موجود؟
1: ايه تعرف ليش؟
2: ليش؟
1: لان شوف احترام لجاعتكم، احترام للمدير، احترام لعيون مصطفى البحر، تابعت هذاك المخرج غير واحد ينطي مجال لما يحكي. انا البارحه كنت قبل ست بوجهي
0: عبد الحي، البارحه انا موجوده وخبرناك انه لود اتصالات يا عبد الحي الشبكه بسبب اللود يفصل الخط، ولكن هو ماكو تعمد اصلا. يعني لمعلوماتكم الكنترول ما تظهر بارقام، فهو مجرد انه اتصال يجي مجرد يحول الجهاز لا اكثر ولا اقل. الموضوع ما تظهر بي، يعني هو مو موضوع استهداف، كلكم اكيد مستمعينا وكلكم سواسيه بالنسبه لنا. نعم هسه نريد نسمع الموضوع الحلقة، نريد نسمع رأيك يا عبد الحي.
1: بعيني بعيني عاني خادم لكم عاني.
2: خادم ربك إن شاء الله. عبد الحي حياك الله مرة أخرى، وتفضل انطينا رأيك بموضوع حلقتنا.
1: احكي.
2: أنت احكي يا عبد الحي. يا عبد الحي انطينا رأيك بموضوع الحلقة.
1: خلي الناس يسمعون صوت تهنينا وصوت الصوت الحلو في تهنة في ناحية برسلة.
0: نشكرك يا عبد الحي، خلي احنا نريد نسمع رأيك بالموضوع.
1: بالعراق تم بالأمريكا بريطانيا فرنسا تركيا.
0: شكرا لك يا عبد الحي، نريد نسمع رأيك بموضوع حلقتنا لهذا اليوم
1: على المؤثر.
2: نعم سؤال حلقتنا يقول منو الأكثر تأثير على الإنسان، الأهل لو الأصدقاء؟
1: هو أهل بس قسم أصدقاء ينكسر قلبه على صديقه.
2: نعم
0: لا أنت اليوم كشخص منو اللي أثر عليك أكثر على قراراتك، بقراراتك منو اللي أثر أكثر، الأهل لو الأصدقاء؟
1: الأهل.
2: نعم تجربتك الشخصية أنت أهل بالنسبة لك أكثر تأثير على حضرتك.
1: بس قسم ترى شو قسم أكو أصدقاء ميأثر، أصدقاء أكو أصدقاء قريبينها مو
2: نعم.
1: صديق صديق أحترام.
0: شنو السبب يا عبد الحي برأيك شنو السبب؟
1: أكو صديق ينكسر قلبه على صديق، وتعرف ليش؟ مصادقه من زمان يحبه ما يقدره يعني ينكسر قلبه عليه. أنا عندي أصدقاء يعني أشياء علموني، يقول عبد الحي اشتغل هيكي، نحن نريد أنت تصعد تصير ترند. أكو قرايب ما يريد خيرك، هل يسمعوني قريب ما يريد خيرك؟
0: نعم يعني برأيك أنه بسبب قوة المحبة بيناتهم فيصبح أنه للصديق تأثير أكبر على صديقه.
2: نعم
1: صحيح لو لا.
2: نعم
1: وتحياتي على إذاعتكم حلوة.
0: شكرا لك.
1: باقات خاصة للمصطفى.
2: شكرا لك يا عبد الحي
1: من ناحية برسلة. مع السلامة.
2: تحياتنا لك وألف سلامة. ويانا اتصال ثاني. ألو صباح الخير.
3: ألو صباح الخير.
2: يا هلا بأبو شمس.
3: صباح الخير.
2: حياك الله.
0: صباح الخيرات يا أبو شمس. اليوم أنا وياك مو صلح يا أبو شمس.
3: لا والله مو أنا، حتى أنا عبد الحي مو صلح. أما حالك يا عبد الحي الكاد.
0: لا لا أبو شمس، بس خلينا أول شيء نتفاهم هسه بيناتنا. اليوم أنت داس بس وردات،
2: دا تحاسبك على الوردات الثانيين
0: اليوم بس وردات داس.
2: الشمس وين يا أبو شمس؟
0: أي شمس وين؟ الشمس وين يا أبو شمس؟
3: والله ما
2: أدري نشتغل اثنين. لا هن اثنين، أنت ما غلطت بالعدد، أنت غلطت إنه ما دزيت إنه شمس. شلون طلابها؟
0: ما ينسوها.
2: أي كيبورد معلق، أي كيبورد معلق. حياك الله يا أبو شموسة، يسعد صباحك. أبو شمس سمعت موضوع حلقتنا؟
3: لا لا تتمنى بس تحكيها في أمر خصوصي.
0: وياك وياك يا أبو شمس.
3: أنا على وديك.
2: طبعا
3: شمس واحدة محترقين لنا وشمسين.
2: إي والله رأيتك
0: معنا. شنو شمسين؟ راني السلو عشرة ما يكفني.
3: في نهاية معاودة. وين السيد المدير إذا حطوا لك كرسي بالسطح؟
2: هو احنا هناك راح نقعدها يعني.
0: ان شاء الله يسوي لي استوديو بالسطح ونقدم لكم منه.
2: كلش راح تحبين الصيف. ان شاء الله دايما يا رب. وموضوع حلقتنا سمعت ابو شمس؟
3: والله احنا بالنسبه لجينا كنا قبل ناخذ.
2: نعم تفضل.
3: الاهل
2: يعني تختلف، يختلف الموضوع من جيل الى جيل.
3: طبعا هو مو يختلف بس نعم. الاهل قبل لهم تاثير اقوى. حتى الشباب 24 ساعة برا بعمل يعني
2: نعم اختلاطة أكثر
3: أصدقاء أي اختلاطة. والمواقع التواصل الاجتماعي عملها تأثير لأنها عم صادق على البيت وعلى الأنستا وعلى هذا. هذا مقترحاتهم ياخذ بيه
2: زين. ممكن انه هو يكون تأثير الأصدقاء أكثر باعتبار انه الأهل ممكن مستوى تفكيرهم أو ممكن عمرهم وخبرتهم بالحياة تختلف عن الفئة العمرية اللي ممكن ابنهم أو بتهم عايشيها، فبالتالي راح يحس انه هذا الرأي مؤيد إلى مناسب لأن هو يميل إلى
3: بالضبط. حلو خوش حساسات. كل زمن
2: نعم.
3: وإلى الوقت مالته. احنا هذا الجيل هسه مقاربين العمر اللي بالشارع وأصدقاء بالفيس ياخذ رأيهم جزء أكثر مما ياخذ رأي أهله،
2: يعني ياخذ الشيء اللي يعجبه خلينا نقول.
3: طبعا بالضبط طيب.
2: نعم بعيدا عن الحكمة أو الخبرة ممكن
3: احنا اللي يعجبه.
2: نعم عشتيدك يا أبو شمس وإحنا شاكرين مشاركتك ويانا، ومرة ثانية دزلنا شمس يا معود. تحياتنا لك.
3: والله ما تكمش بقرار حار.
2: أي والله دزلنا بس غيمة بدون شمس.
0: والله تخبل الشمس. هاي رحمة هاي بس أنتوا ما أدري ليش ما شجعون المواهب.
3: بالتسعة وخمسة درجة الحرارة هاي قدام البستياس 36.
2: نعمة 36 شتى. نعمة هوية تبريد لو بدون تبريد.
3: تتمنار شتى قنع روحك.
2: تحياتنا لك يا أبو شمس. حياك الله ويحفظك يا رب. كل الهلا بيك، نورتنا باتصالك.

0: ورجعنا وياكم مستمعينا الأحبة وعلى هواكم لهذا اليوم. ويانا اتصال هاتفي.
1: وفي حد يتصل بينا.
2: هلو، صباح الخير.
1: صباح الخير والعافية يا هلا بعلي.
2: تحياتنا لكم من كادير.
0: يا هلا يا أب علي، تحياتنا إليك وإلى كل أهلنا بالنجف.
2: كل أهلنا نجف في حينكم إن شاء الله.
1: حياك الله يا علي،
0: نورنا يا علي يا مستمعنا الدائم. علي، سمعت موضوع حلقتنا؟
2: الموضوع حلقتكم جدا مهم.
0: نعم، نسمع رأيك.
2: اليوم للأسف أغلب الشباب ما تأخذ رأي، يعني رأي أهلنا نكون واقعيين، يأخذ رأي أصدقاء.
0: زين، برأيك شنو السبب؟
2: السبب يعني تعرفون اليوم الشاب بدأ ميوله لل خارج البيت أكثر مما داخل البيت.
0: زين، هي ميول اعتيادية يا علي، ميول صداقة؟ لو احنا نقول ممكن السبب يرجع الى اهمال الاهل للابناء.
2: اكو اهمال الاهل، اضافة لانه هو اليوم ارتباطه باصدقاء، تعرفين مواقع التواصل الاجتماعي ارتباط وثيق صار، يعني صار كل حياته انه عبارة عنه يمارس الاصدقاء. واليوم مرات الصديق ينصح فيه ايجابي ما يخالف، لكنه قد يكون صديق سوء.
0: نعم، التفاتة جدا مهمة يا علي. لكن احنا نقول انه لو كان اكو احتواء من داخل العائلة من الطفولة ولغاية ما يشب الانسان، لو كان اكو احتواء يلجأ الابن او البنت يلجأون لخارج العائلة؟
2: احنا اليوم بالفترة الحالية
0: نعم
2: نشهد يعني قضية صعوبة التربية واحتواء الاهل لابنائهم، هذا حقيقة.
0: نعم،
2: يعني شوف الاب ما له علاقة، لهم ما ماخذ دوره بصوره صحيحه. فنشوف هذا الشباب لهم ذولا من هو طفل انه بلا يكبر مرحله ضياع للاسف.
0: نعم
2: زين قبل كان نحكم
1: يا علي،
2: يعني قبل
1: نعم تفضل،
2: قبل حتى من يتزوج هو يكون قريب عليه، ما يكون بعيد، يعني يكون يراقبه. اليوم لا، بعد ما له شغل يلعب بالشارع، يطلع كذا يمشي، ما له علاقه به.
0: نعم، يعني برأيك اليوم العوائل أصبحت يعني تماسكها أقل من قبل، لذلك لهذا السبب صار الابن يلجأ إلى الأصدقاء؟
2: شوف منار، أكو إهمال واضح من الأهل لأبنائهم، هذا واقع اليوم للأسف. يعني أكو بعض الكلام رح تحكي.
0: نعم،
2: الابنية ولا الولد ما يطلعون عن طريق إذا ما أكو ضعف من الأهل، فلذلك يشوف أنه من يحتوي يحتوي الصديق، حتى ما تحتوي بشيء إيجابي ما تحتوي بشيء سلبي.
1: نعم زين، برأيك تأثير الأهل ممكن يقل مع الوقت لو يبقى ثابت؟ يعني أكو عوائل يعني
2: هي تتبع شخصية الأهل يعني وثقافتهم ونظريتهم للواقع.
1: يعني مرات إحنا نشوف الصعوبة، يعني ممكن نقول أحسن على مود الإنسان يمشي على طريق صح، بس هذا الشيء سبب ضغط، ممكن
2: مرات يسبب حالة سلبية.
1: نعم،
2: يعني تضغط عليك أكثر من اللازم. شوف أنت اليوم دائما إحنا نقول امسك العصا من المنتصف.
1: نعم،
2: لو تصير لين ولو تصير شاد
1: حل وسط. نعم،
2: فأنت وتتعامل يعني اليوم هذا يعني ولد عن ولد يختلف، ابنية عن ابنية تختلف، يعني ممكن تشوف أكو اختلاف بالآلية التعامل.
0: نعم، إذا هي حسب يعني طبيعة العائلة. تحياتنا لك يا علي، نورتنا وشكرا لاتصالك.
1: أيضا يا منار، الرابط العائلي
0: نعم هو
1: إذا كان قوي ما راح يصير تدخلات خارجية.
0: يا مريم، هو هذه فحوى الموضوع والأساس به. اليوم لو كان الترابط العائلي نعم قوي وكان أكو تفهم ومساحة حوار
1: نعم
0: جدا كبيرة،
1: احتواء من كل أفراد العائلة،
0: من كل أفراد العائلة، أو حتى لربما مثلا البنت ويا أمها، الابن ويا أبو،
1: حتى على مستوى القرايب مو فقط داخل البيت.
0: لو كان أكو ترابط فعلا قوي ما كان لجأ هذا الولد أو هذه البنت إلى الصديق.
1: نعم،
0: صح اكو حالات شاذة، اكو عوائل رغم الترابط اكو انه ابنائهم ما يلجأ،
1: هذا يتبع طبيعة الانسان. نعم،
0: اي حالة يعني
1: قليل يشوفها،
0: قليلة وشاذة نعتبرها. نعم، لكن بالعم الاغلب اليوم لو كان اكو احتواء من داخل العائلة، من داخل البيت، لو كان هذا الابن يحس بالامان، هي كلمة السر، هي الأمان. إحساسي اليوم أني أنه أمن للمقابل، فإذا هو صندوق أسراري، هو المؤثر الأكبر علي، أرجع له وألجأ له بكل تفاصيلي، إذا ردت مشورة، إذا ردت فد قرار أتخذه، إذا تعرضت لي لا سمح الله لو مشكلة أيا كان، ضغوط خارج البيت أو داخل البيت، بحياتي كلها العامة سواء بالعمل أو الحياة الشخصية.
1: هذا في حال الرابطة العائلية كانت قوية، وأيضا
0: ألجأ له. لكن نعم، في حال لجأت للأصدقاء. فمثل ما ذكر يعني علي مستمعنا تحياتنا إلى بعض الأصدقاء هم مو يعني ما يكون صديق إيجابي يعني لا سمح الله
1: تأثيرهم صديق دائما إيجابي
0: وهذا صديق السوء لو كان يعني الإبن لجأله فأكيد رح نتيجة ضايعة.
1: أنا هذا اللي ردت أقوله يا منار إنه مرات أصدقائنا هو مو نفس تربيتنا مو نفس عاداتنا مو نفس تقاليدنا فبالتالي أكو علاقة تكون قوية فبالتالي الإنسان راح يتأثر ببيئة الإنسان المقابل بالتالي عجبه ممكن يجرب هذا الاختلاف فراح يصير أكو مشاكل ما بين العوائل.
0: طبيعة الإنسان يبحث دائما عن التقدير يعني أنا اليوم من أريد أسولف أريد أشوف المقابل مقدرني محترمني
1: هذا الجانب كلش مهم
0: هذا جزء من الاحتواء هو التقدير والاحترام بكيفية الاستجابة للمقابل. اليوم أنا إذا الصديق السوء هذه بيئة السوء دائما يعني والعياذ بالله منها دائما تلقيهم كل هذه المتطلبات متوفرة بيهم هو شون يجذبك إله لازم يوفر هذه عناصر التأثير
1: صح نعم حتى لو كان مجاملته
0: ترى
1: نعم.
0: مرات يعني هو
1: تحريض يصير
0: مرات الموضوع اعتيادي بس هو شنو يلزم الولد خاصة ذولا عمر المراهقة يلزم الولد يقول له انه انت شنو ده تقبل ابوك هيك يتصرف وياك شلون تقبل عائلتك هيك يسوون فانت المفروض لا
1: خاصة بين الازواج يعني الزوج ممكن تأثير صديقه على زوجته ممكن راح يرجع هو متغير ويا زوجته معاملته وياها بسبب
0: نعم بكل
1: ممكن
0: رأي
1: شخص معين زوجته ممكن تنصحه بشغل معين أو يعني وارد معين ما راح يأخذ بكلامه يأخذ بكلام الصديق فبالتالي صح. العائلة إلها دور وتحب تشارك فبالتالي هذا الجانب كلش لازم نراعي موضوع الاحتواء والتقدير ويانا يعني اتصال. ألو صباح الخير.
3: صباح الأنوار
1: حياك الله أبو نبأ.
3: منار دونكم التوفيق
1: يا هلا أبو نبأ حياك الله
3: وباحتجاج أنا أتشرفكم على هذه المواضيع
1: نبأ يحفظك
3: وكل عاملين في هذه الوقرة
1: تحياتنا إليك يا أبو نبأ
0: صباح الخيرات والورد والعافية عليك يا أبو نبأ وتحياتنا إليك
3: حياكم الله سيدتي
1: نعم.
3: من الجانب السلبي لا سمح الله يكون تأثير أهل لأن هناك اختلاف بالرأي والفئة العمرية
1: نعم.
3: أما الأصدقاء ولا أقصد الأصدقاء وإنما الأصدقاء المخلصين هناك أقران في العمر وهناك مرونة في الحديث ومساحة واسعة إذن يمكن مناقشة الموضوع بقناعة متكاملة ويمكن يا سيدتي بعيدا عن اختلاف الرأي والرأي بما يستوجب أما وهذا عند الأصدقاء بدون اختلاف بل تطابق الرأي وهذا أفضل مما يكون عند الأهل ربما يكون عند الأهل هناك بعض الضغوطات وهذا لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة للوصول إلى القناعة التامة.
1: نعم يا أبو نبأ فعلا احنا أكيد نعتز بكل رأي صدر منك واحنا مواضيعنا دائما تكون من خلال تجاربنا العائلية ومن مجتمعنا نحاول أنه نسلط الضوء عليها ولو قدر الإمكان نوجه يعني اللي يسمعنا بأنه الآراء تكون مختلفة وجيل إلى جيل رأيه مختلف فاحنا ما يصير الضغط مو صحيح ما يصير دائما نحاول نوصل دائما أنه احنا تفكيرنا صحيح نفرض على المقابل سواء أولادنا أو أصدقائنا
3: صحيح سيدي وهذا أيضا إذا علاقة بثقافة العوائل لأن العوائل ليس على حد سواء من حيث البينة ومن حيث الثقافة وهذا يكون على اختلاف صحة التعبير مع رأي الإنسان الذي متطلع نحو الأفضل في ثقافة عالية واسعة.
0: نعم يا أبو نبأ أحسنت بالتأكيد هي هناك اختلاف بالبيئات واختلاف بطبيعة التربية وكل إنسان حسب البيئة اللي يعيش بها وحسب التأثير. إذن شكرا لك يا أبو نبأ شكرا لاتصالك ومشاركتك ويانا
1: نورتنا باتصالك تحياتي
3: أنوركم وخيرات الله
1: كل الهلا بيك
0: حياك الله وأكيد نورتنا يا أبو نبأ. نعم مستمعينا أكيد متواصلين وياكم وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم وموضوع حلقتنا منو أكثر تأثير على الإنسان الأهل والأصدقاء أيضا بإمكانكم المشاركة وأكيد يا مريم هناك عدة تعليقات على صفحة الفيسبوك بإمكانكم المشاركة بآرائكم عبر صفحة الفيسبوك والبث المباشر. نعم يا مصطفى نروح فاصل ونقرأ التعليقات.

0: ورجعنا وياكم مستمعين الأحبة، ولازلنا متواصلين ببرنامجنا لهذا اليوم على هواكم. ونقرأ الآن بعض التعليقات اللي وردت لنا على صفحة الفيسبوك. وتعليق لغيث أحمد الخفاج يقول: أطلب أغنية محمد الفارس ماخذ قلبي، وأكيد لباها مخرجنا إلك يا غيث يا نجم المستمعين. وأيضا زينة علي تقول: صباح الخير للجميع، ودازة وردات وقلوب.
1: يسعد صباحك يا زينة.
0: صباحك ورد يا زينة وطيبة. تقول: ممكن أستاذ مصطفى سمعني كاظم الساهر مشتاق، وإذا ما طلعت عادي. وصلت يعني قبلت بالأمر.
1: نعم، وغيث يرد عليها. غيث يرد عليها يقولها: نعتذر، عندنا لود ما الطلبات، حاولي مرة أخرى.
0: ومستمر المجاكرة بينهم.

0: نعم أكيد مخرجنا يلبي كل الطلبات في حال ماكو لود علينا بالاتصالات أو بالفقرات.
1: شو أحسش دا تبرري له؟
0: لا مو دائما هي تقول مصطفى القزويني ما يطلع
1: هوني هسه دا أقول لها شيرين أسر اليوم
0: هو أسراء أسراء تحياتنا إلها دائما تكون طبابة خير وتقول لها إيه حتى أنا ما يطلع
1: تحياتنا إلها أكيد
0: فاني نانا يعني حاليا إحنا خلاص براء ثبتنا بعد ما كنتوا
1: شيرين أسرتي اليوم وزعي حلاوة باعتبار أنه طلبك مشى. سارة الأسدي تقول يسأل صباحكم بالخير والعافية. يسأل صباحك يا سارة تحياتنا إلك. وتقول أيضا عبد الحي دزلنا فراشات شكرا لك يا عبد الحي. أيضا غيث يقول إن شاء الله نرجع بعد محرم بقوة تحياتنا لك يا غيث. طيبة تقول ست مريم من نطلع من الدوام أموت من الحر وخاصة من نصعد بالسيارة ماكو عبرية بس تعودت على الحر. تعودي يا شيرين يعني هي طيبة علي نفسها شيرين أسل مو صحيح؟
0: أين
1: شيرين أسل تعود يعني هذا الحر عادي جزء من حياتنا وثقافتنا فطبيعي يعني خلي كون عادي.
0: هذه نصيحة من وحدة هي تموت على الشمس وتحب الحر وتحب الصيف فلا تسمعين نصيحتها. وأكيد
1: هاي عودتي هسه أقرب الناس لي وقاعدة يمي وهيك دا تحكي لها شو للغريب
0: بس اختلاف مواسم يعني هاني الشتاء والصيف. وحيدر الحسناوي يقول صباح الورد عليكم ست مريم وست منار الغاليات ربي يحفظكم ويوفقكم. وأكيد عزلنا ورودي سعيد صباحك يا حيدر
1: صباحك خير وعافية.
0: حسين الشيباني يقول صباح الخير ست مريم صباح الخير ست منار صباح عطور العالم كله والكثير من الورود صباحكم جميعا يا رب. وطيبة تقول مشكور استاذ مصطفى على تلبية الطلب تدللين يا شيرين وأكيد مستمعنا كلكم تدللون.

نعم مستمعينا الأحبة، ما زلنا متواصلين وياكم وفقراتنا الصباحية لهذا اليوم من برنامج على هواكم، وننتقل الآن إلى فقرة أخبار جامعة المستقبل. وأول خبر لهذا اليوم بعنوان استمرار مناقشات بحوث تخرج طلبة كلية الصيدلة في جامعة المستقبل. بأجواء علمية رصينة تتواصل مناقشات بحوث التخرج لطلبة المرحلة الخامسة في كلية الصيدلة بجامعة المستقبل ضمن إطار الحرص على تعزيز الجانب البحثي والأكاديمي لدى الطلبة وترسيخ مهاراتهم العلمية استعداداً للحياة المهنية. وشهدت المناقشات توزيع الطلبة على عدد من اللجان العلمية المختلفة وتقسيمهم إلى مجموعات أعدت مسبقاً من قبل لجنة بحوث مشاريع التخرج، بما يضمن انسيابية المناقشات وتنوع المحاور العلمية المطروحة. وقد اتسمت البحوث المقدمة بالمستوى العلمي المتميز وتناولت موضوعات حديثة في المجالات الصيدلانية المختلفة، عكست مدى الجهود المبذولة من قبل الطلبة وإشراف التدريسيين، فضلا عن التفاعل العلمي البناء بين الطلبة واللجان المناقشة. وبهذه المناسبة هنأت الجامعة الطلبة والسادة المناقشين والمشرفين على هذا الإنجاز العلمي، متمنين للجميع دوام التوفيق والتفوق والنجاح في خدمة الجامعة وعراقنا الحبيب.

نعم مستمعينا، وثاني خبر من أخبار جامعة المستقبل. مجلس جامعة المستقبل يعقد جلسته 10 ويطلق حزمة مبادرات استراتيجية وأنظمة صيفية مبتكرة. ترأس السيد رئيس مجلس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي الجلسة 10 للمجلس المنعقد في مقر رئاسة الجامعة، وبحضور كافة أعضاء المجلس لمناقشة مجموعة من الملفات الأكاديمية والاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال. وشهدت الجلسة استعراضا شاملا ومناقشة مستفيضة للنتائج النهائية للامتحانات بمختلف الكليات والأقسام، مع التأكيد على سرعة إنجازها بدقة وشفافية. كما بحث المجلس آليات تنظيم وتطوير برامج التدريب الصيفي للطلبة بما يضمن ربط الجانب الأكاديمي بالمهارات العلمية التي يتطلبها سوق العمل. وأيضا وجه السيد رئيس المجلس وكافة الأعضاء عبارات الشكر والتقدير العالي للجهود الاستثنائية المبذولة من قبل اللجان الامتحانية والأساتذة والمراقبين، والذين أسهموا بإخلاصهم وحرصهم العالي في إنجاح سير الامتحانات النهائية وتوفير بيئة امتحانية مثالية للطلبة. وفي سياق تعزيز مكانة الجامعة على الخارطة العالمية، استعرض السيد رئيس الجامعة نتائج جولته الدولية الأخيرة، حيث ناقش المجلس سبل تفعيل توسيع العلاقات الدولية مع الجامعات البريطانية وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، بالإضافة إلى تفعيل برنامج تطوير القدرات الدولي للملاك التدريسي والوظيفي في الجامعة.

0: ورجعنا وياكم مستمعينا الأحبة، ولا زلنا متواصلين بفقراتنا الصباحية لهذا اليوم وبرنامج على هواكم. وننتقل الآن يا مريم
1: بعد أخبار جامعة المستقبل نروح لفقرة لطيفة وخفيفة أغلب الناس ينتظروها، اللي هي فقرة أبراج الحظ لهذا اليوم. خليكم يانا حتى كل واحد يشوف شنو مخبي له الحظ لهذا اليوم.
0: نعم مستمعينا، أكيد بداية ويا مواليد برج الحمل، ومهنيا فترة مناسبة لإعادة ترتيب الأولويات، وقد تجد فرصة لإظهار مهارتك إذا ابتعدت عن التسرع. يا حمل، عاطفيا لهذا اليوم تحتاج إلى وضوح أكثر بالتعبير، فالكلام الصريح قد يخفف من سوء الفهم.
1: أما مواليد برج الثور، مهنياً الاستقرار والعمل الهادئ راح يخدمك، وقد تكون خطواتك البطيئة هي الأكثر نجاح. عاطفياً تميل للبحث عن الأمان، وقد تحتاج لموازنة العطاء مع احتياجاتك.

0: نعم مستمعينا، نروح الآن إلى مواليد برج الجوزاء. يا جوزاء مهنية لهذا اليوم، أفكار جديدة واتصالات مهمة قد تفتح لك أبوابا، لكن ركز على إكمال ما تبدأ. وعاطفيا يا جوزاء، الحوراء شنو الحوار
1: والاهتمام؟ نعم بالي كم حوراء
0: حتى ما عندنا حوراء بالإذاعة. الحوار
1: صار عندي فضول أعرف برجها شنو.
0: والله ما أعرف وحدة
1: اسمها حوراء. لا عندنا شيرين حوراء اللي تعلق لنا دائما.
0: ها حوراء مستمع، اوكي تحياتنا لها اكيد.
1: ما رحنا بعيد.
0: عاطفيا الحوار والاهتمام يا جوزاء بالتفاصيل الصغيره يقوي العلاقه.
1: نعم مستمعينا ومواليد برج السرطان، يقول لكم الحظ على الصعيد المهني، حساسيتك تجاه العمل قد تجعلك تلاحظ امور ما ينتبه لها غيرك، استثمر هذا. يعني هسه هذا ده ينتقده لو مدحه
0: ما أعرف،
1: مو يقولون الحساسية مو حلو، شوفوا راح تفيد بالجانب العمل، راح يركز على شغلات. عاطفيا يا برج السرطان، تحتاج إلى الشعور بالتقدير والاهتمام المتبادل. اللي يعرف واحد برج السرطان اهتموا بيه رجاءً.

0: ونروح الآن إلى مواليد برج الأسد والبرج وطالعكم لهذا اليوم. يقول مهنيا وقت جيد لإظهار القيادة والثقة، لكن تجنب فرض رأيك على الآخرين. ليش يعني؟
1: شو ما قلت لي كيوتين، ما قلت لي
0: حبابين. أنا تعمدت ما أقولها. يعني أنتوا تتحرشون
1: بيدوة. حتى من أنت ما موجودة لازم يكون برج الكيوتين.
0: برج الملائكة الكيوتين الحبابين الماكو مثلهم.
1: ساكتين أحسن.
0: دول هيك اللي ريشهم مطشرة بالقرون ما يمشون. إيه مال جناحاتهم مو ملائكة.
1: ها.
0: مو عندهم يعني هيك ريش وكذا.
1: الفارو يدري. ونروح من الكيوتين الثانيين اللي هم العذراء.
0: أوكي خلينا نخلص الكيوتين.
1: شنو ما
0: خلصنا؟ خلاص مو مدحتي.
1: لا لا بعد
0: صبري.
1: لا لا هو هاي صفات الأسد بعد خلص.
0: يقول اليوم جيد لإظهار القيادة والثقة، لكن اتجنب فرض رأيك على الآخرين. لا أفرض رأيك ولا يهمك. غير أنت أسد يعني. وعاطفيا يا أسود حضوركم قوي اليوم، مو بس اليوم يعني أسود، أنت كل يوم حضوركم قوي
1: بكل دوام.
0: تحتاجون إلى إعطاء مساحة أكبر للطرف الآخر. ليش؟ لا لا تطول مساحة.
1: شوفي هاي ملاحظة ثانية يعني يقولوا لي تطول مجال تطول مجال.
0: لا لا تطول مساحة. أوكي مريم خلا كمل.
1: بعد ما أنكو خلصت. نعم مستمعينا، مواليد برج العذراء مهنيا التنظيم والتخطيط يساعدوك على تحقيق تقديم وتقدم واضح. عاطفيا لا تجعل التفكير الزايد يمنعك من التعبير عن مشاعرك. يما من يقدر يلزمه؟ من يقدر يمنع عن تعبير مشاعرك؟
0: بس
1: اذا ما عبر بالكلام النظرات تكفي. لا يعني خليني ساكته يعني. برجي مظلوم
0: متحمله
1: مظلوم.

0: ومن العذراء إلى مواليد برج الميزان. يا ميزان، لهذا اليوم حظكم يقول قد تجد نفسك بين أكثر من خيار، واختيار ما يناسب أهدافك أهم من إرضاء الجميع. تحياتنا لزميلنا محمد زيدان أكيد، وزميلنا أسامة العابدي مواليدهم برج الميزان.
1: عاطفياً
0: يقول برجكم لهذا اليوم فرصة لتحسين سوء التفاهم وبناء توازن أكبر. يا ستار يا ربي، بعدكم بسم الله.
1: ومن أصحابنا وزملائنا اللي هم الميزان نروح إلى الحكومة وبرجها العقرب. مواليد برج العقرب، مستمعينا، مهنياً لديك قدرة على التركيز وإنجاز المهام الصعبة، استثمر قوتك بهدوء. عاطفياً، الصراحة مهمة، وتجنب اختبار مشاعر الآخرين بدل ما تسألهم مباشرة.

0: ونروح الآن يا مستمعينا إلى مواليد برج القوس. القوس مو القوس؟
1: نعم.
0: أي القوس. القوس يا قوس اليوم حظكم يقول طاقة للتغيير والتجربة، وقد تفيدك خطوة جديدة أو تعلم مهارة. عاطفيا يا مواليد برج القوس تحتاج إلى موازنة. موازنة كنا نريد موازنة.
1: موازنة حب.
0: موازنة حب الحرية مع الالتزام. أوكي. وكلهم يغني على ليلى.
1: نعم. وننتقل إلى مواليد برج الجدي. مهنيا الجهد المستمر قد يعطي نتائج، خصوصا في المشاريع طويلة المدى. عاطفيا الاستقرار مهم إليك، لكن لا تهمل التعبير عن المشاعر.

0: والآن مستمعينا ننتقل وياكم إلى مواليد برج الدلو. يا دلو، طبعا مصطفى قبل كنت من نقرأ برجك الصور وكذا، وأكو طقوس معينة.
1: هاي أيام الشباب.
0: أي قصدك شيبتي مريم؟
1: لا خلاص، اللي يتزوج بعد ما يدور ذن
0: شيبتي.
1: لا هو أصلا كان شيب قبل ما نتزوج.

0: مهنيا الإبداع والحدث يساعدانك دائما. يساعدانك شنو؟ يساعدوك دائما، لكن حاول تنظيم الوقت أكثر. عاطفيا يا برج الحوت تميل للعاطفة العميقة وتحتاج إلى علاقة
1: عميقة، هاي هيك جوا بالبحر.
0: تميل للعاطفة العميقة وتحتاج إلى علاقة فيها اهتمام وطمأنينة. تحياتنا لكل الأبراج.

0: إذن مستمعينا الأحبة، رحلتنا الصباحية وياكم لهذا اليوم وصلت إلى نهايتها.
1: نعم، ساعة ونص خلصت بسرعة وياهم ويا مستمعينا.
0: أخبث؟
1: ما قصرتي. أكيد خبثي خباتك حلوة، وأكيد إحنا
0: هي مو ساعة ونص، أقل ساعة ونص، ساعة ونص إذاعية.
1: نص إذاعية.
0: أنا خبث وقتك التبرير.
1: لا يعني لازم إحنا يعني حتى لو هي ساعة واحدة أو ساعتين هي فتمشي بسرعة ويا مستمعينا، لأن
0: أكيد.
1: سوالفنا إحنا منمل قد ما فقرات حلوة وسوالف لطيفة،
0: أكيد سوالف مستمعينا أيضا. نعم، وآرائهم جميلة ولطيفة. طبعا أكو آخر مشاركة قبل ما نختم يا مريم، لمستمعنا أبو يوسف السعيدي يقول صباح الورد والفل والياسمين، تحياتي جميع المشاهدين بدون استثناء، وصباح الورد والفل والياسمين ست منار، صباح الورد ست مريم الزبيدي.
1: صباحك يا
0: يسعد صباحك يا أبو يوسف، تحياتنا إليك أكيد ولكل من شاركنا على البث المباشر وعبر الاتصال. أكيد نورتونا بمشاركاتكم وباتصالاتكم لهذا اليوم، نتمنى لكم نهار سعيد، ونتمنى أن تكون الحلقة نالت إعجابكم. انتظرونا باكر بنفس التوقيت يا مريم
1: إن شاء الله، وتحية ود لكم. نتمنى إن شاء الله يا ربي هذه الساعة ونص اللي قضيناها وياكم كانت خفيفة عليكم، ونلتقيكم بحلقة أخرى، وإلى اللقاء.

نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
4: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
5: جامعة المستقبل تطلق برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA بالتعاون مع جامعة المنصورة المصرية بعد حصولها على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليكون خامس برامج الدراسات العليا الدولية التي توفرها الجامعة داخل العراق وبشهادة أكاديمية معتمدة.
6: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
7: خلصت الثواني،
8: يلا نكمل الأغاني.
9: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.
10: مرات الإنسان يحاول يصلح شيء، بس من يفكر غلط النتيجة تكون كارثة. انتقام الطبيعة، برنامج يكشف قصص حقيقية عن قرارات بشرية كانت بنية الحل لكنها صارت سبب دمار ما كان بالحسبان. تعالوا نكتشف شلون الطبيعة ترد وشلون ممكن نتعلم من أخطائنا. انتقام الطبيعة، إعداد زيد الشوكة وتقديم منار العامري ومونتاج مصطفى زيكو.
11: حياكم الله مستمعين الأحبة، وأهلا بكم بهذه الحلقة من برنامج انتقام الطبيعة. مستمعين حلقتنا لهذا اليوم بعنوان غزو الضفادع باستراليا، كارثة بيئية بسبب قرار خاطئ. بسنة 1935 الحكومة الأسترالية قررت تجيب الضفدع القصب من أمريكا الجنوبية حتى يسيطر على حشرة الخنفساء القصب اللي كانت تاكل محاصيل قصب السكر وتسبب خسائر للمزارعين. الفكرة كانت أنه الضفدع يأكل الخنفساء وتنتهي المشكلة، بس اللي صار كان العكس تماماً. بدل ما يحلون مشكلة صغيرة، خلقوا كارثة بيئية لحد هذا اليوم مستمرة. المصيبة بدت من البداية، لأنه الضفدع ما اهتم بالخنفساء أبد، والسبب أنه هذه الخنفساء كانت تعيش بأماكن عالية فوق نبات قصب السكر، والضفدع ما يقدر يوصلها، لذلك راح يدور على شيء ثاني يأكله. وهنا انقلبت الأمور رأساً على عقب، وصارت الضفادع تأكل كل شيء قدامها، من حشرات، زواحف، طيور صغيرة، وحتى بعض الحيوانات الأصلية اللي عاشت باستراليا من آلاف السنين. الضفادع انتشرت بسرعة مرعبة، لأن استراليا ما بيها مفترسات طبيعية توقف تكاثرها. طبعاً الضفدع القصاب يبيض 35 ألف بيضة بالسنة، وهذا خلى أعدادهم تنفجر خلال سنوات قليلة. وبدل ما يحلون مشكلة الخنفساء، خلوا الضفادع تكتسح الأرض بسرعة هائلة. المصيبة الأكبر أنه هذا الضفدع سام بشكل قاتل، وأي حيوان يلمسه يموت فوراً. هذا السبب اللي خلاه يدمر الحياة البرية. الحيوانات اللي كانت مفيدة للنظام البيئي صارت تنقرض واحدة ورا الثانية، حتى التماسيح، الثعالب، السحالي هما سلمت منه. التوازن الطبيعي انهار، والبيئة الأسترالية بدت تفقد أنواع كاملة من الحيوانات بسبب هذا الغريب اللي دخل غلط. هنا الحكومة حاولت تصلح غلطتها بسنة 1950 وبعمليات صيد مكثفة وبناء أسوار، وعام 1960 بدأوا يستخدمون المصيادات والسموم، لكن كلها ما فادت لأنه الضفادع تتكاثر أسرع مما تنكتل. بسنة 1980 الحكومة حاولت تستعمل فيروسات بيولوجية حتى تقلل أعدادهم، بس حتى هذا الحل هم ما نجح. بسنة 2000 ظهرت أبحاث جديدة عن استخدام تقنيات الهندسة الوراثية للتحكم بتكاثر الضفادع، لكن التنفيذ لا يزال معقد والخسائر كانت هائلة. المزارعين خسروا ملايين الدولارات لأن الضفادع ما حلت المشكلة، مشكلة الخنفساء، والمحاصيل استمرت تتلف. الحياة البرية انضربت بالكامل، الحيوانات الأصلية صارت نادرة وبعضها انقرض هم، حتى مصادر المي تضررت لأن الضفادع تسمم البرك والأنهار، وهذا زاد من معاناة الحيوانات الثانية وحتى المزارعين. الحكومة صرفت أكثر من 200 مليون دولار من سنة 1935 وهي تحاول تتخلص منهم، بس بدون نتيجة واضحة. كل سنة تنصرف ملايين على الأبحاث والمكافحة، وصار عندهم فرق خاصة حتى يجمعون الضفادع ويقتلوها، بس الفايدة قليلة لأن الضفادع دائما تتكاثر أسرع. حتى السياحة باستراليا هم تضررت لأن الطبيعة الأسترالية انضربت، وهذا أثر على المحميات الطبيعية وعلى جذب السياح. حتى الصيد قل لأنه الحيوانات اللي كانت تجذب الصيادين اختفت، والمناطق الريفية خسرت مصدر دخل مهم. واليوم وبعد تقريباً 100 سنة من دخول هذا الضفدع القصب لأستراليا، المشكلة ما زالت تكبر، وأعداد الحيوانات الأصلية بعدها تقل أكثر وأكثر بسبب هذا القرار الخاطئ. هالقصة تثبت لنا شغلة واحدة: أي تدخل غير مدروس بالنظام البيئي ممكن ينتهي بكارثة، الكارثة ممكن تدوم لعقود، وكل هذا بسبب قرار بسيط من حسبة عواقبه صح. مستمعينا الأحبة، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج انتقام الطبيعة. انتظرونا بحلقات قادمة إن شاء الله. في أمان الله.
10: مرات الإنسان يحاول يصلح شيء، بس من يفكر غلط النتيجة تكون كارثة. انتقام الطبيعة، برنامج يكشف قصص حقيقية عن قرارات بشرية كانت بنية الحل لكنها صارت سبب دمار ما كان بالحسبان. تعالوا نكتشف شلون الطبيعة ترد وشلون ممكن نتعلم من أخطائنا. انتقام الطبيعة، إعداد زيد الشوكة وتقديم منار العامري ومونتاج مصطفى زيكو.
12: ساعة معك.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة إنتاج الصور والفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي لصناع المحتوى والمصممين والطلبة، لتعليم تحوير الأفكار والنصوص إلى صور وفيديوهات احترافية بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، مدتها 5 أيام وبإجور 25,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
0: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: جامعة المستقبل وجامعة الأزهر تبحثان عبر اجتماع إلكتروني آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
3: ساعة معك.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 1+1 61 0783 1+1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
4: ساعه معك.

0: ساعة كاملة كلها أغاني شيرين. اليوم
1: الساعة 3 الظهر على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة بناء مشاريع التخرج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي مخصصة لطلبة المراحل الأخيرة لمساعدتهم على تطوير أفكار مبتكرة وإنجاز مشاريع أكاديمية وتقنية متميزة، مدتها 5 أيام وبإجور 25,000 دينار، والتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: بصير.
1: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق
2: إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

ساعة كاملة كلها أغاني شيرين. اليوم الساعة 3 الظهر على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مجلس جامعة المستقبل يعقد جلسته العاشرة ويطلق حزمة مبادرات استراتيجية وأنظمة صيفية مبتكرة. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية. مستشار الأمن القومي: الحكومة حريصة على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة بجميع القضايا الدولية. الإطار التنسيقي: حصر السلاح بيد الدولة ركيزة أساسية لحماية الوطن وصيانة منجزاته. الفصائل العراقية الملتحقة بالدولة تطلب عزل سلاحها بمخازن خاصة. عمليات بغداد: منع المظاهر المسلحة أو قطع الطرق خلال خطة محرم والأربعينية. العراق يطلب من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط كركوك جيهان لمدة عام. إسرائيل تتمرد على اتفاق أمريكا وإيران: لا نلتزم بالبند اللبناني. وألمانيا تدك شباك كوراساو بسباعية وتحقق أكبر انتصار في المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: جامعة المستقبل تعلن انطلاق مسابقة مبتكر المستقبل للإبداع والابتكار الطلابي بهدف دعم الأفكار الريادية ومشاريع التخرج المتميزة وتحويلها إلى مشاريع تخدم المجتمع وسوق العمل.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
4: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
7: ساعة معك.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة تصميم مواقع الويب الحديثة التي تعلم أساسيات الهوتميل وCSS ومبادئ UI وUX لبناء مواقع إلكترونية عصرية وجذابة، مدتها أسبوعان وبإجور 50,000 دينار، والتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: جامعة المستقبل تحصد جائزة التميز الدولية في التعليم QAHE تقديراً لتميزها الأكاديمي والمؤسسي والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: ساعة معك.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى البابل.

0: ساعة كاملة كلها أغاني شيرين. اليوم
1: الساعة 3 الظهر على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

إذاعة جامعة المستقبل، صوتها بكل شوارع بابل، 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مجلس جامعة المستقبل يعقد جلسته العاشرة ويطلق حزمة مبادرات استراتيجية وأنظمة صيفية مبتكرة. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية. مستشار الأمن القومي: الحكومة حريصة على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة بجميع القضايا الدولية. الإطار التنسيقي: حصر السلاح بيد الدولة ركيزة أساسية لحماية الوطن وصيانة منجزاته. الفصائل العراقية الملتحقة بالدولة تطلب عزل سلاحها بمخازن خاصة. عمليات بغداد: منع المظاهر المسلحة أو قطع الطرق خلال خطة محرم والأربعينية. العراق يطلب من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط كركوك جيهان لمدة عام. إسرائيل تتمرد على اتفاق أمريكا وإيران: لا نلتزم بالبند اللبناني. وألمانيا تدك شباك كوراساو بسباعية وتحقق أكبر انتصار في المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: جامعة المستقبل تستقبل وفداً أكاديمياً رفيعاً من جامعة المنصورة المصرية لبحث تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتطوير برامج الدراسات العليا المشتركة، بما يدعم مسيرة التدوير والتميز الأكاديمي بين الجامعتين.
4: ابدي مشوارك بعالم الشبكات والآي تي. إذا تريد تتعلم شبكات الحاسوب وتفتح لنفسك باب فرص قوية بسوق العمل، مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل يقدم لك دورات CCNI العالمية بإشراف مدرب معتمد من أكاديمية سيسكو. الدورات تشمل الدورة الأولى CCNI Introduction to Networks لاحتراف أساسيات الشبكات، بروتوكولات العنوانة IPv4 و IPv6 ومبادئ عمل الموجهات والمحولات. أما الدورة الثانية CCNI Switching, Routing and Wireless Essential لتعميق مهاراتك بإعداد وتجهيز الموجهات والشبكات اللاسلكية وإدارة حركة البيانات. أكثر من 70 ساعة تدريب عملي مكثف، تطبيقات حقيقية ومهارات مطلوبة بسوق العمل، وفرصة للحصول على شهادة معتمدة دولية بجور الاشتراك 100,000 دينار فقط لكل دورة. والمكان بابل القاضية مقابل مديرية تربية بابل. لا تنسون المقاعد محدودة، وحتى لا تضيع الفرصة عندكم حتى تبنون مستقبلكم الرقمي من هسه. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بنا على أرقامنا 077-41-00-06 أو الأثير 078-41-00-06. جامعة المستقبل، نحو مستقبل واعد. طور المعرفة واصنع المستقبل.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

0: إذاعة المستقبل FM 91.7 الأولى في بابل.
1: أموت حين أفشات الأفلام.
2: الضحكة ما تنسي، وبعض الوجوه الكوميدية تبقى عايشة بذاكرتنا مهما مر الزمن. برنامجنا يحكي عن نجوم الكوميديا ببساطتهم بروحهم الحلوة، وأهم القفشات والإفيهات اللي رسمت الضحكة بوجوه الناس من الأفلام للمسرح، ومن موقف بسيط الكلمة صارت علامة. شلون بدت قصصهم وشنو السر الضحكة اللي ما تنسي؟ قفشات الأفلام المصرية، إعداد وتقديم محمد زيدان، مونتاج مصطفى زيكو. حياكم الله مستمعين الحلوين، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، هلا وكل الهلا بكم برنامجكم قفشات الأفلام المصرية، وياي أني محمد زيدان وزميلي بالمونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. أوعدكم راح تشوفون ضحك وقفشات طول الحلقة، خليكم ويانا. برنامجنا الكوميدي الخفيف اللي كل حلقة نغوص به بعالم الضحك والقفشات والسوالف المضحكة من أشهر نجوم الكوميديا العرب، واليوم نبدي ويا واحد من ألمع نجوم الكوميديا المصرية، المرح الشقي هاني رمزي. خليكم ويانا.
3: خذ اشرب بضع بلاش وصاحبها رجل مغفل.
4: اشرب كتير،
3: خذ راحتك. واحد، اثنين، ثلاثة، اشطر.
2: منو هاني رمزي؟ هاني رمزي أو هاني عادل رمزي ممثل كوميدي مصري مشهور، ولد في 26 أكتوبر عام 1964 في الإسكندرية بمصر، ونشأ بمحافظة المنيا. درس أولا كلية التجارة في جامعة القاهرة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وبدأ مسيرته الفنية في المسرح قبل أن ينتقل للشاشة الكبيرة. شارك بمسرحيات مع كبار الفنانين مثل محمد صبحي، ومنها أنا عايز مليونير وتخاريف.
5: مساء الخير عمي.
6: خير؟ هو اللي عرفك يشوف خير؟ البنت ترجع ليلي دخلتها ودموعها على خدها.
7: لما انت مش قد الجواز بتتنيل ليه؟
5: يا جماعة مفيش داعي للشوشرة، المشكلة اتحلت خلاص.
6: مشكلة ايه اللي اتحلت؟ المشكلة اللي عندك ملهاش حل.
5: ملهاش حل ازاي؟ ده انا اصحابي كلهم رجالة.
6: اصحابك ايه؟
5: رجالة.
6: ومال اصحابك بالموضوع ده؟
5: شوقي صاحبي ده راجل قوي، اول ما عرف بالحكايه قرر يساعدني، قال لي هاتها عندي في العوامه.
6: اعوذ بالله، اطلع بره بره.
5: ده بدل ما تبقى راجل متساهل ومتفاهم.
6: ايه
5: يا عمي الصحاب لبعضيها.
6: بره قبل ما اجيب اجلك. اسمع، لا انت لازم تطلعها دلوقتي حالا. فين هتطلعها؟ يعني هتطلعها؟
5: انت مكبر الموضوع ليه؟ هي مشكلتي انا بس؟ دي مشكله كل الشباب.
2: أبرز أعماله السينمائية، رمزي بدأ بالسينما في أواخر الثمانينات وحقق شهرته في أدوار البطولة في أوائل القرن الحادي والعشرين. أشهر أفلامه: جواز بقرار جمهوري، غبي منه فيه، عايز حقي، صعيدي في الجامعة الأمريكية. كل هاي الأعمال رسخت مكانته كأحد أبرز نجوم الكوميديا بمصر والوطن العربي.
8: الفنان عمرو دياب
9: وكل شوية
8: حبيب قلبي ما يستغناش عني، ما يعرفش يتصرف من غيري. الو، ايه يا فنان؟ ايه يا حبوب؟ امر يا ابن بلدي يا جامد. عايز بدله جديده عشان الشريط الجديد؟ طب الشريط لونه ايه عشان ابعت لك بدله تمشي معاه؟ خلاص انا ابعت لك بدله قط عشان العضله تبان. والنبي يا فنان سلم لي على المطربه النجله. نجله يا جدع اللي بتغني للحصان عند الحمام اللي في الصحراء.
9: يا ساتر يا ساتر يا حول الله.
8: الحصان في المستشفى.
9: في داهية الحصان.
8: بصراحة يستاهل، مش قد نجلة يطلع معها الصحراء ليه. خلاص يا غالي، بكرة تكون عندك. مع السلامة.
2: ليش الناس يحبون هاني رمزي؟ لأنه طبيعي وعفوي، يقدم كوميديا قريبة من الناس ومواقفهم اليومية، أداء يخلي الضحك صادق وطبيعي حتى بالعراق، المشاهدين من أفلام صاروا يضحكون منها من قلوبهم ويكررون قفشاته بحياتهم اليومية.
7: حضرتك عايزة تخلعي جوزك عشان بيشخر؟
5: بيشخر في البيت؟
7: طبعا.
5: ده هيكون بيشخر وهو نايم.
7: أكيد.
5: ده تسيب. ده استهتار. بتقولي يا جرالها إيه يا ناس؟ يعني إيه راجل محترم يشخر في بيته وهو نايم؟
7: ما أنا كمان زهقت. ما كنتش أعرف إن الجواز ممل بالشكل ده. هو حضرتك متجوزة بقالك قد إيه؟ 3 شهور.
5: 3 شهور؟ وإيه اللي سكتك المدة الطويلة دي كلها؟
7: عندك حق. أنا فعلا صبرت عليه كتير.
5: طمني يا مدام. أنا هترافع في القضية ديت وهكسبها. بس هترافع عن جوزك. قال بيشخر قال. ما كل الناس بتشخر. ده مش بعيد القاضي اللي هينظر القضية يكون بيشخر. نقول له إيه ساعتها؟ دي ما يقدمكيش غير بيت الطاعة. قسم بعز جلال الله لو انت مراتي لخلي فراش الزوجية بتاعك حصيرة وقلة مية وقعد اشخر لك ليل ونهار بسبب وبدون سبب.
2: هان رمزي ما يضحكنا بس هو يوصل رسائل اجتماعية خفيفة، الصداقة، الاحترام، الحرص على الحقوق، مثل ما شفناه بفيلم عايز حقي وغبي منه فيه. المواقف اليومية تتعلم منها قيم بطريقة طريفة. من أشهر أفيهات هان رمزي بالسينما من فيلم غبي منه فيه، شكلك فاهم يا نصة، واحدة من أكثر العبارات اللي يتداولها الجمهور من هذا الفيلم الكوميدي. أنا كده بقيت أتوغوش، قفشة طريفة تعبر عن حالة بلبلة الشخصية. 12 ونص يعني رقم ساخر استخدمه بحوار داخل هذا الفيلم. ده مش طبق كشري، ده محل كشري. تعليق ساخر أصبح من أشهر العبارات المتعلقة بهذا الفيلم.
4: أنا اللي خطط وفكر وإنت اللي تنفذ.
5: إيه الكلام ده يا نصة؟
4: بلا نصة بلا سفت.
5: إيه في إيه؟
4: أنا انتهيت
5: يا جدع. ما تقولش كده.
4: بيتي اتخرب.
5: فديك
4: سبت وصفتي
5: يا جدع ولا يهمك.
4: عربيتي اتدمرت.
5: المهم الصحة.
4: بقت في النازل.
5: الله الله الله.
4: علشان كده لازم أعوض خسارتي.
5: ما أنا كمان عايز أتجوز.
4: يبقى تسمع كلامي.
5: حاضر.
4: العملية اللي جاية سطو مسلح.
5: سطو مسلح حلوة دي. التجديد برضو مطلوب. ايه ده يا معلم؟
4: ده المول اللي احنا هنسرقه.
5: مول؟ يا ما تحت السواهي دواهي. قول فين المول؟
4: ده رسم للمول قبل ما يتبني.
5: يعني دي حتة ارض؟
4: ايوه.
5: شكلك فاهم يا نصة.
2: من فيلم أبو العربي، بحب أرش الشرشيب في من هذا الفيلم الفكاهي اللي اشتهر بأسلوب الكوميدي. أنا مثل أعلى لكل الشباب الجامعي، جملة من الشخصيات اللي قدمها بالفيلم. يا رب خدو بدل ما بعتهولك في أكياس. رد طريف من الحوار.
10: سيادة الرئيس، الرئيس وضع الراديو. يا سيادة الرئيس ازيك يا غالي؟ أمر يا حبوب. ابن حضرتك؟ ايوه. ايجا وكله تمام. انا بنفسي رحت معاه وعديته من الجمرك. ربنا يبارك لنا فيك. بقول لك، عجبك السمك الشبار اللي بعته لك؟ بالهنا والشفا. لا حساب. ايه ده كله من خيرك. مصمم يعني؟ خلاص ابعت 175. لا دولار. مع الف سلامة. ايه في سيادتك الاول؟ لو النبي لتقفل انت الاول.
11: ايه عربي اللي بتقوله ده؟ هتحاسب الرئيس على ثمن اكل السمك.
5: انا عارفه ما بيحبش ياكل ببلاش.
4: فيها عربي
5: حسين. مساك حسين. يا اهلا يا اهلا. طب خمسه كده شويه يعني في مصلحه. خد عنابك يا اخويا ومع نفسك. يلا
4: اتكلم مع مين يا عربي؟
5: بكلم الرئيس.
4: رئيس ايه يا عربي؟
5: رئيس المجلس المحلي. لازم تستفسر يعني.
2: من فيلم محامي خلع هناك فرق في سرعات سيد الرئيس. في كوميدي لفت انتباه الجمهور من هذا العمل. هاي العبارة يستخدمها الجمهور لما يشوف المقابل بحالة من الهستيريا والعصبية، ومرات نحكيها بحجة الشقة والضحك وتحولت الموروث كوميدي بين الناس.
5: طب أنا عندي عملية أسهل بكتير وب50,000. أقتل الموزة دي.
12: دي نور.
5: انت تعرفها؟
12: انا لسه قد الجزء من مفيش.
5: وخدت كام؟
12: ما خدتش حاجة. اصلا عملتها مجاملة. قتلت محبة.
5: محبة؟ يبقى هي اللي خدت التمثال الذهبي اللي كان في الخزنة.
12: تمثال؟ تمثال ايه اللي كان في الغزل؟
13: تمثال 18 مليون جنيه تاخد يوم ما جوزها اتقتل.
14: عشرة مليون جنيه؟
13: شفت يا معلم اتضحك عليك، خليتك انت تقتل جوزها ولهفت هي التمثال.
12: بس مش هي اللي اتفقت معايا على قتل جوزها.
13: يبقى اكيد سعد الملحن هو اللي اتفق معاك.
14: سعد مين يابا؟ انا ما اعرفش حد اسمه سعد.
13: امال مين ابن النصابه اللي نصب عليك؟
14: فعلا انا اتنصب عليا، اتضحك عليا، قال ايه؟ القتيل كان مضايقه شويه.
13: ايوه مضايق مين؟ قول لي على اسمه. سيبهولي انا هقطعهولك، انا هاخد صوابه العشره.
14: يا عالم يا هو ابو رحاب يتضرب على قفاه.
13: قفاه يا عم؟ ده مش قفاه.
14: امال ايه؟
13: ده خازوق.
14: ايه؟
13: ومغري.
2: رمزي مو بس ضحكنا، لكن غير اسلوب المواقف المضحكه بالسينما المصريه وصار رمز للكوميديا بمرحله كامله.
15: رميته فين؟ انت
13: قبل اللجنه.
15: قبل اللجنه ازاي؟
13: ما انا لما لقيت نفسنا داخلين على اللجنه شغلت مخي. قلت اطلع الفلوس من جيبي وارميها على طول.
15: يعني رميت الفلوس وما رميتش المطوه؟
13: المطوه بتاعتنا بس الفلوس مش بتاعتنا.
15: يا لهوي يا لهوي يا ريتك ما شغلت مخك.
2: مستمعينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا من هذا البرنامج الكوميدي قفشات الأفلام المصرية ويا الفنان الكوميدي هان رمزي. تابعونا بالحلقات الجاية، وكل فنان كوميدي عنده قصة وقفشة وضحكة ننتظر تنقاله. في أمان الله.
16: أموت أنا في قفشات الأفلام.
2: الضحكة ما تنسي، وبعض الوجوه الكوميدية تبقى عايشة بذاكرتنا مهما مر الزمن. برنامجنا يحكي عن نجوم الكوميديا ببساطتهم بروحهم الحلوة وأهم القفشات والإفيهات اللي رسمت الضحكة بوجوه الناس من الأفلام للمسرح، ومن موقف بسيط الكلمة صارت علامة. شلون بدت قصصهم وشنو السر الضحكة اللي ما تنسي؟ قفشات الأفلام المصرية، إعداد وتقديم محمد زيدان، مونتاج مصطفى زيكو.
17: ساعة معه.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. أما طلبة الإعدادية، دورة تعلم البرمجة بلغة C++ من الصفر التي تبني أساساً متيناً في التفكير والمنطق البرمجي وتفتح الباب نحو التخصصات التقنية المتقدمة، مدتها شهر كامل وبأجور 100,000 دينار، والتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. جامعة المستقبل تطلق أعمال المجلس الاستشاري الصناعي لكلية الطب بهدف تعزيز التكامل مع القطاع الصحي وتطوير التعليم الطبي والبحث العلمي بما يواكب متطلبات سوق العمل والتقنيات الطبية الحديثة.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة الأردوينو للأعمار من 8 إلى 15 سنة، حيث يتعلم المشاركون فيها برمجة المتحكمات الإلكترونية وربط الحساسات لبناء مشاريع ذكية وتفاعلية. مدة الدورة 10 أيام وبأجور 75,000 دينار، والتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشيد بجامعة المستقبل وتثمن نجاحها في تنظيم أسبوع المستقبل الدولي الرابع للاستدامة، مؤكدة دور الجامعة الريادي في دعم البحث العلمي والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
3: تحب ابنك أو بنتك يكون لهم مستقبل بعالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟ جامعة المستقبل، مركز التعليم المستمر، وبالتعاون ويا شركة الروبوتات جايب لكم دورة مميزة لتعليم الروبوتات والبرمجة بطريقة ممتعة وسهلة. والدورة بيها 3 مستويات: المستوى الأول VEXQ للأطفال من عمر 5 سنوات إلى 10 سنوات، يتعلمون بيها مهارات التفكير والإبداع والتعامل الجماعي من خلال بناء وبرمجة روبوتات تعليمية بطريقة ممتعة لتنمية المهارات العقلية والاجتماعية، وتربط بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عبر بناء وبرمجة روبوتات تعليمية حقيقية. المستوى الثاني VEXIQ للأعمار من 10 إلى 14 سنة، يتعلمون أساسيات البرمجة وبناء الروبوتات وتنفيذ مهام وتحديات عملية تشبه الواقع. والمستوى الثالث VEXV5 للأعمار من 15 سنة إلى 18 سنة، وهو أعلى مستوى ويتضمن التعليم المتقدم لبرمجة C++، ويتعلم الميكانيك الاحترافي والتدريب على منافسات الروبوتات بمستوى متقدم. مدة الدورة 4 أسابيع بواقع 3 أيام بالأسبوع. الدورة الأولى VEXGO 125,000 دينار عراقي، الدورة الثانية VEX IQ 150,000 دينار عراقي. العنوان حلة حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: ساعة معك.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كل إلنا.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مجلس جامعة المستقبل يعقد جلسته العاشرة ويطلق حزمة مبادرات استراتيجية وأنظمة صيفية مبتكرة. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية. مستشار الأمن القومي: الحكومة حريصة على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة بجميع القضايا الدولية. الإطار التنسيقي: حصر السلاح بيد الدولة ركيزة أساسية لحماية الوطن وصيانة منجزاته. الفصائل العراقية الملتحقة بالدولة تطلب عزل سلاحها بمخازن خاصة. العثور على جثة رجل داخل مركبته على الطريق السريع جنوبية مدينة الناصرية. هبوط حاد بأسعار النفط بعد اتفاق أمريكي إيراني على إنهاء الحرب. بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني، ناقلة غاز تعبر هرمز باتجاه الشرق. واليابان تنتزع تعادلا قاتلا من هولندا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: جامعة المستقبل تطلق مجلس المستقبل للذكاء الاصطناعي الجامعي بهدف قيادة التحول الرقمي والمعرفي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة، بما يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة في الابتكار واقتصاد المعرفة.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.
6: ساعة معك.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. جامعة المستقبل ترعى بطولة العراق للمراكز التخصصية لعام 2026 لبناء الأجسام واللياقة البدنية في إطار دعمها المتواصل للرياضة والشباب وتعزيز الأنشطة الرياضية في العراق.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. في مجال التعليم الحديث تنطلق دورة توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريس لتعليم إعداد المحتوى الذكي والاختبارات المؤتمتة ورفع كفاءة التعليم الرقمي، مدتها 10 أيام بأجور 50,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني. كل الحكاية مرسوها بالصوت. المستقبل الأولى في بابل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مجلس جامعة المستقبل يعقد جلسته العاشرة ويطلق حزمة مبادرات استراتيجية وأنظمة صيفية مبتكرة. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية. مستشار الأمن القومي: الحكومة حريصة على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة بجميع القضايا الدولية. الإطار التنسيقي: حصر السلاح بيد الدولة ركيزة أساسية لحماية الوطن وصيانة منجزاته. الفصائل العراقية الملتحقة بالدولة تطلب عزل سلاحها بمخازن خاصة. العثور على جثة رجل داخل مركبته على الطريق السريع جنوبية مدينة الناصرية. هبوط حاد بأسعار النفط بعد اتفاق أمريكي إيراني على إنهاء الحرب. بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني، ناقلة غاز تعبر هرمز باتجاه الشرق. واليابان تنتزع تعادلا قاتلا من هولندا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: جامعة المستقبل تعلن فتح باب التسجيل للبرامج التدريبية الصيفية في جامعة المنصورة المصرية لعام 2026 لطلبة مختلف التخصصات بهدف تعزيز خبراتهم العلمية والعملية ضمن برنامج تدريبي خلال شهري تموز وآب المقبلين.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM،
4: المستقبل FM مليانة أغاني.

0: يا ما نوقف بوسط قرار. العقل يصيح فكر زين، والقلب يريد اتبع إحساسك. يا ترى منو اللي يفوز ومنو الأقوى، المنطق لو الإحساس؟ برنامج بين العقل والحدس، راح نحكي عن صراع العاطفة والعقل، شلون العواطف تجرنا وشلون التفكير يوقفنا، بين العقل والحدس مع سمر، وفي الإخراج مصطفى زيكو.
1: تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم وما كنتم بكل مكان. نلتقيكم بحلقة جديدة من برنامج ما بين الحدس والعقل. بهاي الحلقة رح نتعرف على في النهاية من هو الأقوى، الحدس أم العقل؟ ب 12 حلقة سابقة كنا نتحدث فيها عن الحدس والعقل، بالعلاقات المصيرية، بالناس اللي مقابلين، اللي تكذب أو ما تكذب، أشياء حدثنا قالين راح تصير وصارت. اليوم وبمسك ختام هذا البرنامج راح نتعرف من هو كان الأقوى، الحدث أم العقل، بعد هذا الفاصل. هل وجدت نفسك يوما أمام قرار مصيري عزيز المستمع وحسيت بداخلك بشعور غامض يخبرك بالخيار الصحيح، لكن المنطق والعقل كانوا يرشدوك إلى اتجاه آخر؟ هل الحدث هو مجرد شعور عابر لا أساس إلا أم هو قدرة حقيقية تستطيع أن تتحدى العقل والمنطق؟ واليوم راح نتعمق بهذا الصراع الأزلي بين الحدث والعقل، وأيهما أقوى ومن بيهم يجب أن نثق به في حياتنا اليومية. بعام 2009 كانت ليزا بطريقها للعمل وشعرت بشعور غير مبرر يدفعها لتغيير مسارها المعتاد. ماكو أي سبب منطقي لهذا القرار، لكنها كعادتها العاطفية كامرأة استجابت لهذا الشعور، وعلمت أنه حادث مروع وقع بنفس الطريق اللي كانت تسلكه بكل يوم. هل هي مجرد صدفة؟ لو حدث هل تقط إشارات ما أدركتها بالعقل؟ شلون يعمل الحدث؟ راح نتعرف على هذا الموضوع بعد هذا الفاصل.

0: علميا مستمعين الأكارم، يعرف الحدث بأنه الاستدلال السريع اللي يقوم به الدماغ بناء على تجاربنا السابقة دون وعي مباشر، وهو أشبه بقاعدة خفية للبيانات تلتقط الأنماط وتستخلص منها القرارات الفورية دون الحاجة إلى تفكير منطقي طويل. والدراسات تظهر أن الأشخاص اللي يعتمدون على الحدس بقراراتهم يكونون بعض الأحيان أسرع وأكثر دقة من الأناس اللي يحللون كل شيء بعقلانية. لكن هل هذا يعني أن الحدس دائما على حق؟ ما ندري. قوة العقل والمنطق. العقل المنطقي هو ذلك الصوت اللي يقول لنا توقف، فكر، قارن، وقرر، وهو القوة اللي تخلينا نحلل المخاطر ونحسب الاحتمالات ونبني قراراتنا على أسس منطقية مدروسة. مثلا خلينا نتخيل أنه رجل أعمال يخطط لاستثمار ضخم، حدث يقول له أن السوق بطريقة للازدهار ولكن الأرقام تشير للعكس، ايش راح يسوي؟ هنا راح يظهر التحدي الحقيقي، هو يتبع مشاعره لو يعتمد على الحقائق. لما يتفوق الحدس على العقل هنا راح تكون المفاجأة. هناك لحظات ما يمنحنا بها العقل الوقت الكافي لاتخاذ القرار، وبحالات الطوارئ مثل إنقاذ طفل من حادث وشيك ماكو أي مجال للحسابات المنطقية. الحدث وحده الحدث يتولى زمام الأمور ونلقى أنفسنا نتصرف بسرعة وكأنه ما نعرف مسبقا شنو لازم نسوي، ولازم يكون هناك توازن قوة بين الحدث والعقل. شلون؟ بالواقع ما نقدر الاعتماد على الحدث وحده ولا على العقل فقط. أقوى القرارات هي تلك التي توازن بها المشاعر مع التحليل. نسمح للحدث بإرشادنا لكن نستخدم العقل كمرشح يمنعنا من الوقوع بأخطاء عاطفية. أما بالخاتمة نقول لكم في الختام، نحب نقول لكم أنه بالنهاية ماكو فائز مطلق بهذا الصراع، لا العقل ولا الحدث. الحدث هو صوت الخبرة المتراكمة والتجارب اللي نعيشها بحياتنا، والعقل هو أداة الفهم. لما نعرف في شو وقت نشغل كل واحد بيهم راح نصير أكثر حكمة بقراراتنا وأكثر قدرة على مواجهة هاي الحياة بثقة وبقوة. وهذا اللي أتمنى للجميع، أن يكون هناك بالانس باستخدام المشاعر والحدث والعقل. كونوا بخير ومع السلامة.
1: يا من وقف بوسط قرار، العقل يصيح فكر زين والقلب يريد اتبع إحساسك. يا ترى منو اللي يفوز ومنو الأقوى، المنطق لو الإحساس؟ برنامج بين العقل والحدس، راح نحكي عن صراع العاطفة والعقل، شلون العواطف تجرنا وشلون التفكير يوقفنا، بين العقل والحدس مع سمر وفي الإخراج مصطفى زيكو.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: أعطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. رئيس جامعة المستقبل يلتقي طلبة الماجستير المستضاف من جامعة العلوم الماليزية، مؤكداً دعمهم وتوفير فرص التعيين للخريجين المتميزين، ومشيداً بنجاح التجربة الأولى من نوعها على مستوى الجامعات العراقية في مجال الدراسات العليا الدولية.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة اللغة الإنجليزية العامة للأساتذة، والتي تركز على تطوير مهارات التواصل الأكاديمي وإدارة المحاضرات باللغة الإنجليزية، مدتها أسبوع وبأجور 30,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و 077-41-00-06.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مجلس جامعة المستقبل يعقد جلسته العاشرة ويطلق حزمة مبادرات استراتيجية وأنظمة صيفية مبتكرة. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية. مستشار الأمن القومي: الحكومة حريصة على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة بجميع القضايا الدولية. الإطار التنسيقي: حصر السلاح بيد الدولة ركيزة أساسية لحماية الوطن وصيانة منجزاته. الفصائل العراقية الملتحقة بالدولة تطلب عزل سلاحها بمخازن خاصة. العراق يفكك شبكة مخدرات دولية في العمق السوري بتنسيق مع دمشق. العراق يستورد أكثر من 118 ألف طن من البنزين خلال الربع الأول من 2026. لغياب الضمانات، مستشار خامنئي: المنصات بوضعية الإطلاق. والسويد يكتسح تونس بخماسية، وساحل العاج تخطف فوزا قاتلا من الإكوادور. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: المستقبل يونيفرسيتي راديو. نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل هنا.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكاية فكرة. هذا البرنامج من إعداد وتقديم منار العامري وإخراج قيصر الجراح.

0: نعم مستمعينا الأحبة، أهلا بكم مرة أخرى. موضوع حلقتنا لهذا اليوم بعنوان السيطرة. لماذا يحتاج بعض الأشخاص للسيطرة على الآخرين؟ ومن أين تأتي هذه الفكرة في التربية وفي المجتمع أيضا؟ بكثير من العلاقات بالعائلة أو بالعمل أو حتى بين الأصدقاء، قد يظهر شخص وهو يحاول دائما أن يكون صاحب القرار الأول، يريد أن يحدد ماذا يحدث وكيف يحدث ومن يقرر. أحياناً تقدم السيطرة على أنها قوة شخصية أو قيادة، لكن بأحيان أخرى ممكن تتحول إلى محاولة دائمة للتحكم بالآخرين وبآرائهم واختياراتهم أيضاً وحتى بحياتهم. لكن مستمعين، السؤال الأعمق هو لماذا يشعر بعض الناس بالحاجة إلى السيطرة؟ هل هي طبيعة شخصية أم نتيجة تجارب وتربية عاشها الإنسان منذ الطفولة؟ بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكاية فكرة نحاول نفهم جذور هذه الفكرة، كيف تتشكل شخصية تحب السيطرة، ومتى تتحول القيادة الطبيعية إلى رغبة بالتحكم في الآخرين. مستمعينا، هذه الأسئلة وأكثر رح نناقشها اليوم ونحاور بها ضيف حلقتنا الكريم المرشد التربوي الأستاذ مثنى الخفاجي. أهلا وسهلا بك أستاذ مثنى.
1: أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا،
0: حياك الله ونورتنا ببرنامج حكاية فكرة وبإذاعة جامعة المستقبل.
1: أهلا بك
0: أستاذ مثنى. بداية، كيف يمكن أن نعرف السيطرة بالعلاقات الإنسانية، ومتى تتحول من قيادة طبيعية إلى محاولة للتحكم بالآخرين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
0: ألف الصلاة والسلام.
1: في البدء أحييكم على هذا البرنامج وهذا العنوان. صراحة السيطرة في العلاقات الإنسانية، بالبدء نقول إحنا السيطرة هو سلوك فطري مو غريزي.
0: نعم.
1: لأنه يعني السلوك الفطري عند الإنسان يولد معه، يعني نشوف حتى الطفل عنده هذا السلوك، والدليل بأنه عندنا مثلا الأطفال هو صغير يبدي يسيطر على أمه، كل ما يريدها مثلا يحتاجها يبدي مثلا بالصراخ بالبكاء، البكاء المزعج هو يدري دي يزعجهم، بس هو شي يريد يسيطر عليهم على مود يمشيهم. فشوف الطفل يعني هذا هو سلوك فطري موجود عنده، هو مو غريزة مثلا، هو مو أكل أو شرب يريد مثلا يأخذه وينتهي من عنده، لا، هو هنا الموضوع موضوع فطري يتمنى بأنه هو يسيطر على المقابل من هو صغير. هذا نتيجة شنو؟ نتيجة هو الإنسان يولد ضعيف، والدليل بأنه الإنسان من يولد بهذا الحجم بهذا الشكل كله ضعف.
0: نعم.
1: فهذا الضعف يريد يحوله إلى قوة، هو يتصوره إلى قوة عن طريق السيطرة على الآخرين.
0: نعم.
1: هنا الهدف من السيطرة هو التحكم بالآخرين. هنا إن شاء الله خلال الفقرات راح المستمع ويانا من نتنقل بالفقرات مع البرنامج راح نعرف بأنه شنو أسبابه.
0: نعم. طيب أستاذ مثنى، ما هو الفرق بين القيادة الصحية اللي تنظم العمل وتحترم الآخرين وبين الشخصية المتسلطة اللي تحاول فرض رأيها على الآخرين؟
1: احنا عندنا القيادة الصحيحة أو القيادة الصحية هي القيادة الديمقراطية اللي شارك الأفراد عندهم، يعني عكس القيادة المتسلطة. يعني من نضرب مثل بسيط، يعني أنتوا عندكم مثلاً أنا موجود المدير يسوي اجتماع عندكم، النوع الأول من يجي يقولون والله أنا عندي فكرة أتمنى بأنه سمعوها، واللي إذا نقدر نعدل عليها أسمع آراءكم ونشارك بها على مدري نطلع فكرة حلوة. فهنا أنا راح يحسس معيته اللي موجودين ويا بأنه أكو نوع من الديمقراطية، هو قاعد يعني ما دي يفرض علينا فد شيء، هو جاب فكرة. مرات تكون الفكرة عند القائد كلش حلوة، بس الأسلوب شلون يوصلها إنه مو
0: طيب.
1: ما راح يفرض علينا، فنشوفينا كنا نتلقاها برحاب الصدر، بينما المتسلط عكس الصحية هنا شرح المدير نفسه من يجي سجل عندكم هذا الأمر صادر من عندي ولازم يتنفذ، ما أريد كل مناقشة، سجلوا وأريد نتائج به. هنا اللي يفرض علينا هذا طبعا الفرض رح إلى آثار، يعني
0: نقدر نقول الفرق بطريقة الطرح
1: طريقة الطرح. نعم. لأنه هو شنو، هو متبني أي قيادة. احنا القيادات عندنا انواع، يعني عندنا القياده الديمقراطيه، عندنا القياده المتسلطه الدكتاتوريه، وعندنا القياده مثل ما نقول المفتوحه، يعني اللي ما يقدر يسيطر عليهم. بس هي يعني احنا ما عندنا في النوع من القياده اللي هو افضل الانواع. بس شو نقول، احنا احسن الانواع اللي نعتمدها وانجح الانواع القيادات اللي موجوده بالمجتمع هي ان تلم من كل شيء. القائد يجب أن يتمتع بالديمقراطية، يسمع من الآخرين، ومرات يحتاج أن يفرض رأيه، لأن بعض الأفكار ما تحتاج للنقاش. مو بعض الأفكار تحتاج، مثلا لا سامح الله إحنا قاعدين
0: بالبناية، قوة قرار وقوة تنفيذ،
1: قاعدين بالبناية وجاء خبر هو مو بأنه هاي البناية معرضة مثلا للانهيار أو حريق. فهنا الأمر من عنده، ما يجي يقول لكم والله شو تقولون نطلع لو ما نطلع، لا الكل يغادر. مو
0: صح،
1: فيحتاج هو هالخليط هذا المتجانس زين تكون قيادة جيدة.
0: طيب أستاذ مثنى، إلى أي حد تلعب التربية داخل الأسرة دور بتشكيل شخصية تميل إلى السيطرة أو إلى التحكم؟
1: احنا من قلنا السيطرة هي سلوك فطري.
0: نعم.
1: احنا بعلم النفس نقول دائما كل سلوك هو مكتسب، لأن طيب. السلوك إلى دافع. أنا هسه اليوم من أسوي أي سلوك عندي أكو دافع دفعني لهذا السلوك. نعم. صحيح؟ السيطرة على الآخرين هو سلوك. طبعا احنا بالمناسبة السيطرة على الآخرين يعني نحطها من باب العدوان، لأنه أنا قاعد أسقط عدوان على الآخرين بسياسة الدكتاتورية اللي موجودة. نعم. هو نوع من أنواع العدوان، لأنه أنا ما أعطي مجال يناقشني، مو وما أعطي مجال مثلا يبدي رأيه، أو أنا مثلا أتبنى الرأي أشجع.
0: هو عدوان لو هو محاولة لإبراز شخصية،
1: ما هو شلون أبرز الشخصية إذا ما يكون عدوان أنا عليك؟ مو صحيح؟ أنا من أجي وأقول لك هذا الموضوع لازم يتنفذ اليوم، إذا أنا أسقطت العدوان، عدوان لفظي هذا.
0: يعني العدوان من باب إلغاء الآخر وإلغاء رأيه.
1: طبعًا هذا العدوان.
0: نعم.
1: هو العدوان أنا عندنا عدوان لفظي أو الجسدي، أنا العدوان اللفظي بأنه أنا ما أعطي مجال للمقابل، تلقي دائمًا متجهم.
0: نعم.
1: زين عبوس. المدير والله شنو أنا هي هالطريقة. إحنا هسه نقول التربية، هل تلعب التربية دور؟ نعم. نشوف دائما بالمجتمع أكو عندنا عوائل تلقيهم مثلا ابنه صعب لأن هو كان أيضا صعب. إحنا نقول مرات أكو عندنا يسموها التربية العسكرية. صح. إحنا مجتمعنا هسه اللي أبوه مثلا ضابط عسكري، فتلقي هذا مرات يعني حالة لا شعورية من اللي يقول لابنه مثلا روح جيب لي شغلة عسلة، شو يقول هرول هرول، هذا إعاز عسكري للجنود يطي.
0: صح.
1: يتعامل ويا أولاده بالبيت من يصير حدي، لأنه هو أكو فد نمط من السلوك تربى عليه العسكري. يعني عندنا مثلا أكو فد قاعدة كانت بالجيش يقول نفذ ولا تناقش
0: ولا تناقش،
1: هذا نانا، هذا يعني قمة الدكتاتورية. زين أنا إذا موضوع أنا ما مقتنع به ونفذته، بعد شنو نوعية النقاش؟ شنو الجدوى منه؟
0: طيب هذا الابن اللي ينشأ بعائلة هذا جوها، مستقبلا راح يمارس نفس التسلط، لا راح يكون شخص ضعيف السيطرة، ضعيف الشخصية وفاقد إلى السيطرة.
1: اللي يتربى بهالشكل هذا، بأنه يتربى بأنه أكو سلطة، يبدي هو قلنا إحنا كل سلوك مكتسب، سلوكه أصبح مكتسب من الأب، يتمنى بأنه شو وقت راح يصير عند عائلة ويسقط نفس السلوكية هاي عليهم، فراح يكون أيضا
0: لأنه يعتقد بأنه هذه الطريقة هي الناجحة بالمحافظة أو بإبراز الشخصية أو بالسيطرة على الآخرين.
1: ومرات يلجأ للأمن، يعني يباحث عن الأمن، يقول لك أنا أمن من أفرض شخصيتي عليه وانتهى الموضوع. ما خديهم لأنه
0: شعور بالأمان داخل شخصيته هو لنفسه داخل.
1: هذا طبعا احنا عندنا بعض الأشياء اللي نحس بيها مو صحيحة، وإنما هي بالعقل يعني باللاوعي. احنا يتصور إنه بأنه أنا أمن مثلا، أنا هسه مثلا مدرسة، يجي مدير المدرسة يقول لك أنا أحسن شيء، أنا مود أخلص من موضوع النقاشات فلان وغيره، أفرض عليهم فرض اليوم يسوون هيك وانتهى الموضوع، طلع اليوم ماكو كذا، انت مثلا تاخذ الدرس هذا التسلط اللي موجود، يقول لك انا امن راسي بارد مثل ما نقول احنا بالعاميه. مو بس هو لو يدري بانه يعني القياده من تكون بالعكس ديمقراطيه واسمع من عندهم، قد يفوتني هواي شغلات انا جوانب ايجابيه فقدتها بهاي العدوان اللي او السيطره العدوانيه اللي فرضت
0: ممكن
1: علي.
0: اي اقتراح او فد
1: حتى
0: امر
1: من
0: معين.
1: ابنائنا، حتى من ابنائنا مرات انا من افرض عليه بانه انت لازم تنام، مو يقول لك زين مو انت الظهر قلت لنا نام يعني، بس هو ما يقدر يحكي هذا لسان حاله.
0: صح،
1: يقول لك انا الظهر خليتني انام وبالليل لازم انام من وقت، يعني انا شنو مو انا مو دب الكواله ترى بس نايم النهار كله.
0: طيب أستاذ مثنى، ببعض البيئات الطفل يتربى على الطاعة المطلقة، يعني بدون ما يتركوا له مساحة للنقاش، مثل ما عرجت حضرتك قبل قليل من مسألة أنه نفذ ولا تناقش.
1: أي.
0: هل يمكن أنه ينتج هذا عن هذه التربية لاحقا شخص يعيد إنتاج نفس النمط ويا الآخرين؟ لو ممكن أنه مستقبلا نقدر نطلع هذا الشخص من فكرة يعني أنه سيطرة على العائلة.
1: احنا قلنا السلوك مكتسب، فبالعائلة هذا الطفل قضى سنوات النشأة مالته الأولى بهاي العائلة، فكانت النشأة مالته صحيحة،
0: طيب
1: تكون مخرجاته أيضا صحيحة، بينما من تكون التنشئة مالته خاطئة. هذا تربى على الظلم، تربى بأنه أنت للسامح، تربى بأنه أنت ولد لازم تصدر أمر لازم يتنفذ، بينما نلاحظ اللي ينشئ نشأة صحيحة. نستشهد بالإمام علي عليه السلام،
0: سلام الله عليه.
1: كان يوصل الإمام الحسن والحسين يقول لهم كونوا للظالم خصما
0: والمظلوم
1: عونا. يعني شوف هذا نهج بالتربية،
0: نعم
1: مو صحيح؟ يعني أنت من يقول لك أدك ظالم، الظالم أنت لازم تكون إلى خصم، أي معناته بأنه أنت مو دائما تكون متسلط يعني تفرض سيطرتك وسلطتك على آخرين، لازم تعرف هو من الظالم ومن المظلوم. إذن هنا صارت هنا التربية الحقيقية، مو صحيح؟
0: نعم.
1: هنا التربية من تكون النشأة صحيحة راح يميز بين الحق والباطل.
0: نعم، يعني هنا هو ده ينطيهم فكرة لو مهما كان الظالم مسيطر فأنت لازم تكون إلى خصم.
1: إلى خصم ليش؟ لأنه مو دائماً على صح، ودائماً هو
0: نعم.
1: الخطأ.
0: طيب بعض الأشخاص يشعرون براحة أكبر لما يكونون هم اللي يتحكمون بالقرارات وبالعائلة وبحياة الآخرين، برأيك ليش هذا الشعور بالراحة؟
1: هذا يعني شعور بالأمان، هو يشعر بأنه أنا أتخلص مثلا ما أفتح باب النقاش
0: حتى لو كانت على حساب راحة وسعادة الآخرين.
1: مو احنا قلنا احنا وصفناه هو عدوان، فأنا من أكون عدواني ما راح يعني أدير بال للموجود بأنه هذا يوقع عليه ظلم أو ما يوقع عليه.
0: هذا الموضوع يتكرر دائما، لو ممكن يترك مساحة بداخل الشخصية نفسها، يعني شعور بالصراع بين أنه أنا أشعر بالأمان على حساب الآخرين وبين أنه أنا دا أذيهم في سبيل أنه أنا أخذ مساحتي من الأمان.
1: ست منار، أن المتسلط أو اللي يتبع النهج التسلط بالإدارة مالته ما يشعر بهذا الشعور أبدا، بالعكس يشعر بلذة، يعني أشبه السعادية. أنا من أوقع العدوان على الآخرين أشعر بلذة بأنه أنا ناجح بمن بهذا التسلط. هذا السادي ما يوصل إلى مرحلة بأنه هو يقدر يحاسب نفسه، هذا لو يحاسب نفسه كان غير. هو بما أنه انتهج فد منهج ويا الكل، تلقي مثلا بالبيت، تلقي بالشارع، تلقي بالدائرة مالته، يقول لك والله صعب مثلا هذا موجود يوصفه.
0: صح.
1: مرات يعني يتمنى يسمع هذا الوصف النفس بأنه هو شخصية ما تتكرر، شخصية عنادية، شخصية صعبة، يفرض سلطته، مو؟ فهنا هذا الشخص يشعر بالأمان من يفرض هذا السلطة. احنا عندنا بعض المفاصل هسه بالحياة، لو نضرب في المثل بعض المفاصل، مثلا احنا المتعارف على كل دائرة اكو مفتشية عامة لها او دائرة تفتيش.
0: صح.
1: فدائما المفتش من يجي شي يتعمد، مو يتعمد يقول لك انا اول ما اصل اول شيء قلاص مي ما اشرب يمه، انا اقدر احاسبهم على كل صغيره وكل كبيره، مو؟ بس هو ما يدري هذا المفتش اللي راح يجي اذا سوى هذا النهج اكو هواي امور راح يخبئوها عنه، مو؟ يبدون يظهروا له الوجه الحسن على مود يرضوه، لانه يقول لك انا جاني ساعه ساعتين وخليه يروح. هذا ما راح مو ناجح. ليش؟ لانه هو ما قوم لي البيئه اللي انا المفروض هو يكون إلى أثر بها وينهض بيهم، صحيح. هم هنا راح يخلون يعني وكأنه عندنا ستيبات. الستيب الأول هذا النمط اللي ماشيين بيه يوميا، أما الستيب الثاني راح نهيئ لهاي الزيارة اللي أنا بدي نخلص نتشف شر مثل ما نقول.
0: نعم
1: صحيح.
0: يعني تخلق عدم مصداقية بالموضوع. نقدر نعتبر هذا الموضوع يعني هذه حب السيطرة أو فرض السيطرة على الآخرين دون الشعور بأي تأنيب ضمير، نقدر نعتبرها هي مرض نفسي عند الشخص
1: سادية. يعني هذا اللي يعذب الآخرين بدون أن يعني يتحرك مثل ما يقولون شعرة من جسمه عليها. ما يعني ما يدير بال. أكو البعض يتلذذون، ترى إحنا من قلنا عدوان.
0: نعم.
1: أكو البعض يتلذذ بهاي العدوانية، يتلذذ بأنه المقابل
0: مثل الشخصيات الجرامية اللي تتلذذ بتعذيب ضحاياها.
1: أي ما يكتفى بقتلها بس، وإنما يريد يتلذذ حتى بعذاباته، يلا يوصلهم إلى مرحلة.
0: يعني هذا وصل لمرحلة خطيرة نقدر نقول.
1: خطيرة. أي. فهذا شنو هي؟ كلها دوافع نفسية.
0: نعم.
1: ست منار هذا كلها. احنا عندنا علم النفس التحليلي لفرويد يقول عندنا السنوات الاولى الخمسه الاولى من حياه الانسان تبنى عليها كل حياته. هذا فد رايي يعني له.
0: نعم.
1: هي مدرسه التحليل النفسي بنت على مفهوم بانه الخمس سنوات الاولى شو يصير بيها راح ترسم لي ملامح الحياه كلها. اذا وقع عليه عدوان هذا الطفل يتمنى يرد هذا العدوان أي صورة اللي كانت.
0: نعم.
1: حتى مرات
0: حتى يشعر بالتساوي مع الآخرين.
1: لا حتى يشعر بالرضا عن النفس. مرات تلقين هذا الطفل العدوان ما تاع اللعبة بعد ما طالع مو وبعد صغير.
0: صح.
1: ما طالع تلقين مثلا اللعبة هسا هاي الطفلة تلزم مثلا هذا تحاسبها تضربها تشمرها ورا شوية ما تكتفي تروح تجيبها مرة الثانية
0: مرات يمارسها على حيوان عنده حيوان
1: وإذا نفسي. موجود عم حيوان نفسش أنا أشوف مرات يعني صفحات التواصل الاجتماعي طفل يوقف بزونه مثلاً بالركن. صح. ويبدي مثلاً يبدي يصيح عليه وهذا ليش؟ لأنه هذا يعني هذا ردة فعل عند الطفل مو فعل هذا. لأن نقول كل سلوك مكتسب.
0: نعم.
1: هذا اكتسبه من الأم يتصور بأنه هو التعامل ويا الآخرين بهاي القسوة.
0: طيب.
1: ليش؟ لأنهم يتعاملون يا بالقسوة.
0: نعم مستمرين وياك أستاذ مثنى، ولكن خلي نروح فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل مع حلقتنا لهذا اليوم. خليكم ويانا.

0: رجعنا وياكم من جديد مرة أخرى مستمعينا الأحبة، وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكاية فكرة. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي يتحدث عن السيطرة، ولماذا يحتاج بعض الأشخاص للسيطرة على الآخرين، ومن أين تأتي هذه الفكرة في التربية والمجتمع. رحب مرة أخرى بضيف حلقتنا لهذا اليوم، المرشد التربوي الأستاذ مثنى الخفاجي. أهلا وسهلا بك أستاذ مثنى.
1: الله يسلمك، مشكور.
0: أستاذ مثنى، هل يمكن أن تكون السيطرة ببعض الأحيان طريقة غير واعية لتعويض شعور داخلي بالضعف أو عدم الثقة بالنفس؟
1: السيطرة هي أكيد يعني
0: في حال ما كانت هي تكرار لتجربة العائلة.
1: طبعا هي طريقة غير واعية، لأنه إحنا دائما نقول وراء كل طاغية طفل جريح. يعني هاي قاعدة، تلقيه هذا تعرض للتنمر، تعرض للعدوان هواي، فيحاول أن يوصل إلى مرحلة يعوض كل هذا، يسقط كل هاي الجروح اللي موجودة عنده أو يعالجها بأنه هو يفرض السيطرة بعدوان قوي جدا على الآخرين. هنا إذن هي طريقة غير واعية، وهي طريقة إلى آثار يعني نفسية واجتماعية على اللي موجودين وياه، لأنه ما يعرفون أصلا شلون يتعاملون وياه هذا، لأنه هو طريقة غير واعية، لأنه أكو إرهاصات عنده داخلية أو عنده يعني جروح عميقة موجودة بالنفس البشرية اللي موجودة عنده. هنا يبدي وست منار، مرات هذا اللي يفرض السيطرة على الآخرين، مرات أصلا هو ما يعرف ليش دي يفرضها، هو بس مجرد هذا الفعل دي يوفر له راحة هو يتصورها زين، ومرات ما يتذكر هذا العدوان، بس يتذكر أكفة الضبابية موجودة كانت عنده بالطفولة، كان يعاني دائما، كان يعاني من قسوة، هاي القسوة اللي عانى من أده هو يتمنى أن يخرج من أده، يتمنى أن ينتصر لذاته، فيلقى الطريق الوحيد هي الطريق الغير واعية. هو طبعا ما يسمع النقد من الآخرين أبدا، ما يسمع النقد، يجعل فد حاجز وما يسمح أن أحد يكسر هذا الحاجز منه، يقول لك خلص هي الطريقة الصحيحة، أنا قاعد أقود هي الطريقة الصحيحة، المفروض تكون نموذج يتقلد من الكل، فهي مو صحيحة أبدا يعني.
0: طيب الآن خلينا ننتقل إلى سؤال آخر، هل يمكن أن يكون حب السيطرة مرتبط بالخوف من فقدان الأمان أو الثقة بالآخرين؟
1: هو هنا عندنا فرض السيطرة هو شعور بالنقص، هذا النقص شلون أكفي يعني؟ ما أقدر أكفي، أنا قاعد أشعر بهذا النقص. يعني مثلا نجي أستاذ جامعة أو نقول مدرس بشكل عام،
0: نعم،
1: مدرس مثلا اليوم يجي للمدرسة ما محضر شيء، ما عنده شيء قدمه، مو أو أجي للمدرسة اليوم حاط بباله بأنه اليوم يأخذ إجازة أريد يطلع، تفاجأ بأنه اليوم ما يقدر يطلع من المدرسة، لازم يؤدي واجب، ما متهيئ لهذا الموضوع، ما يقدر يقدم شيء، دخل للصف، شلون هذا زين؟ هو عندي نقص أنا اليوم ما أقدر أكفي، شو أسوي؟ أبدأ أسقط أنا، هذا الشعور بالنقص أكفي به من بالعدوان.
0: نعم.
1: مو شايفين هسه تحت المرات شات ان نماذج وين نتذكرها، يجوز يجي المدرس صاير عصبه ما نعرف ليش، او شو اول مره يطلب الدفاتر ويقوم يصيح، يقوم طالب مثلا يقوم طالب يتنمر عليه، مو
0: صح؟
1: هذا ندل على شيء، انما يدل اكو هنا حب السيطره بدافع سد النقص اللي موجود عند
0: هذه، في حال كان في المدرسة. ولكن هناك حالات أستاذ مثنى مثلا تحدث بالعائلة داخل البيت، زوج يحاول يسيطر على زوجته من خلال منعها من عدة أمور، من خلال ضرب، من خلال فد إهانة معينة، تحجيمها، تحجيم وجودها، دورها، حتى النقاش يمنعها من عنده.
1: هنا بالأسرة التعامل
0: هذا ممكن يكون يعني من باب الخوف من فقدانها، أو فقدان الأمان بوجود العائلة، يتصرف بهالطريقة أنه حتى أحافظ عليهم أنا لازم أسيطر عليهم بهالطريقة.
1: هذا مرات الزوج يتبعها ويا زوجته،
0: نعم،
1: مرات يريد يخلص من الموضوع، يريد يشعر بالأمان، يريد يخلص مثلا من السيطرة أو مثلا المراقبة مال زوجته، من يطلع الدق عليه 10 مرات، انت وين وانت ويا من وشو بك تجي، فيقول لك اريد اخلص من الموضوع هذا، هي ما غير يصير عصبي انا بدي اخلص من الموضوع. يعني انا مره اذكر فت قصه، يقول احد الازواج اللي تعبه يتبع هذا الاسلوب ويا زوجته، فقال انا راح اطلع اليوم هم ان شاء الله. انا قاعد وكنت ساعة تليفوني يرن، كنا من القاعدين بس انا وكانه شايفته في ضجور
0: حضر
1: الرجل
0: الموضوع اللي قدام.
1: مو. فزوجه كانت جدا ماهره هنا، قالت لي اليوم ما راح اتصل بيه غير مره واحده، اذا صار عندنا شيء نخابرك نقول لك جيب لنا فد شيء. قال لها تقدرين على الموضوع هذا اذا مو 10 15 مره يدق تليفوني؟ قالت لا لا. هاي كانت مستشيره مرشد نفسي. قال لها بالعكس مره واحده اتصلي بيه وشوفي راح تخلصين من هذا العدوان اللي موجود عندك. يقول هذا قاعد وبالي من التليفون صار تحدي بيني وبين زوجتي. فالزوجه سوت اتصلت مره واحده بيه، قالت لي احنا رايدين مثلا الريوق يكون كذا وكذا وكذا، لان الشغلات نريدها واتمنى لك سهره ممتعه. سد التليفون الى ان رجع بالبيت هي ما سالت علي. يقول بدا هذا الموضوع هو يريد يعاتبها او يريد يتنمر عليها او يريد يسقط عدوانه عليها. ما يقدر لان هو تحداها وهي فازت بالتحدي. فخلصت من الموضوع هذا. ليش؟ لانه اتصلت بي بس مره واحده خلصت منه.
0: عرفت شلون تتعامل وياك.
1: عرفت شلون تتعامل وياك.
0: طيب شلون تأثر الشخصية المسيطرة داخل العائلة أو العمل على نفسية الآخرين وعلاقاتهم؟ نتائج هذا الموضوع وحب السيطرة
1: تأثر على الشخصية يبين. يعني أنا أضرب لك مثل بسيط. موظفة موجودة ويا مدير، مدير جدا متسلط. هاي الموظفة يصير عندها هاجس بأنه أنا إيش أسوي ما أقنع على المدير، فلازم اتبع تعليماته
0: مثل ما يقول الواحد.
1: بالحرف الواحد. هنا أنا
0: نقطة طاقة الإبداع.
1: بالضبط. هنا أنا هاي شو راح تسوي؟ تحولت إلى آلة على مد ما تريد تخطأ.
0: نعم.
1: مثلا تجي أنا البريد اللي يتقدم الساعة هالقد المدري شنو هيجي ذني كل سوت اللي هي، بس هو فقد من أدبي أنه أكون واحد إبداعية تقدر هي تقدمه. هي صح. تقدر جدول أعمالك تغير لك هي، فحولها إلى آلة. هاي بدأت تخاف بعد فترة. نعم. الدراسات تقول بعد فترة هاي الموظفة تنصاب بالكآبة، لأنه هاي الموظفة عايشة على جرس مال التليفون يدق سوي لي فلان شو صار استاذ سدت التليفون. مو ما تقدر هاي من حتى لو تنقل غير مكان صارت شخصية هزيلة. ليش؟ ما عنده إبداع. من تروح المكان ثاني تقول المدير شو يقول. يعني من تروح مثلا دائرة ثانية يقول يا بي أنت هنا أنت مبدعة، أنت إذا عندك أفكار. أنا ما تعودت على أفكار.
0: صح.
1: شوف هنا أثر حتى على شخصيته، أثر على سلوك.
0: أكيد.
1: إذن هذا من نسحبه على هواي موظفين، نلقى هذا المدير المتسلط ترى أثر عليهم حتى اجتماعيا. تلقي حتى اجتماعيا ما يقدر، يعني إذا تأخر عن الدوام أي عذر أطيه ما يقبل، هو لازم يغيبني.
0: نعم.
1: مو هنا ظلت قوة شخصية الموظف أو قوة شخص الأفراد. البعض من عندهم لا يثأر نفسه يثأر شخصيته، يقول لك أنا غادر هاي الدائرة. مو
0: صح.
1: بس الشخصية ضعيفة يضطر، وإحنا عندنا مشكلة.
0: راح يعكس هذه النتائج على عائلته أكيد وعلى طبعًا. بيته وعلى كل تفاصيل.
1: وإحنا عندنا مشكلة مرات الشخص المتسلط يبدأ بدايات جدا بسيطة، يطلب شغلات بسيطة جدا. أنت شو تقولين اليوم مثلا مديرك يطلب شغلة بسيطة، هاي الورقة ليش استخدمتيها؟ مو أنا مجبت أوراق عندنا هن شنو فرق؟ أنا أجيب ذاك الورق الأصفر على مود برنامجكم ميزة عن الثاني. استاذ كيف راح نطبعهم بالورق الأصفر؟ إذا هاي مطيعة. أنت تجيني مثلا تحكيني مثلا ويا زميتي تقول يا بتخن في الأمور هسه مش تسوي له. هاي هنا هي بداية وهي بداية مو صحيحة. ليش؟ أنت ما ناقشني من البداية. فمن يجي موضوع ثاني ما تقدرين تطرحي ليش انت وافقتي على ذاك السلوك.
0: صح.
1: فصار السلوك لازم ينطبع عندك.
0: صح. يعني هذا حضرتك استاذ مثنى هذا الموضوع في حال كان داخل العمل، فكيف اذا كان داخل العائله وهذه الانعكاسات واثرها على افراد العائله وشنو اللي راح يتركه داخل نفسيات الابناء الاخوه الزوجه يعني حتى الأم والأب. فلما تكون أكو شخصية مسيطرة مثل هذه النوعية داخل العائلة يعني نقدر نقول أنه ممكن حجم الأثر راح يكون كارثي، لأنه كل واحد من ذول العائلة راح يعكس هذه النتائج على محيطه، سواء بالعمل سواء بعائلته المستقبلية سواء بين زملائه. فهنا راح تكون النتائج يمكن أوسع من ما تكون بالعمل.
1: احنا نقول هنا هاي الشخصية المتسلطة اللي موجودة بالبيت.
0: نعم.
1: هي راح تخلق لنا نسخة من عند، وقد تكون بعض الأحيان أسوأ منه. ليش؟ لأنه هو ما تربى غير على التربية هذا. وهذا يريد بس يعكس هاي الإرهاصات اللي صارت عند بحياته المقبل. فتلقي من البداية يبدي يكون مثلا عصبي، ردود أفعاله ما منضبطة موجودة عنده مثلا بالعمل أو بالعائلة على الأبناء من يصيرون عنده. وهاي تلقيه هذا يعني هذا الموضوع ما راح ينتهي أبد.
0: أستاذ مثنى، هذه الانعكاسات متساوية بين الرجل والمرأة، نتائجها يعني تأثيراتها؟
1: إحنا بحكم مجتمعنا شرقي،
0: نعم،
1: قد يكون الولد تأثيره أقل من مثل البنين. التسلط من يصير على البنين وتباعين بأنه هسه يمكن هسه اللي يسمعونه يمكن يشاركون الرأي، البنية من يصير عليها عدوان من شخصية متسلطة تكون باحثة عن الخلاص من هذا الموضوع، أن تغادر هاي العالم بأي صورة.
0: نعم.
1: وتكون حياتها الجاية هي باحثة على إنسان يسيطر عليها. ليش؟ لأن هي ما غير قادرة على قيادة نفسها معائلتها.
0: طيب يعني هسه وصلنا إلى مرحلة أنه المرأة ربما بنسبة أكبر تكون تخلق شخصية ضعيفة هزيلة يعني مقارنة بالرجل اللي عاش هذه البيئة.
1: أي لأنه عندنا الولد مثلا من يكبر أو يطلع إلى مجال العمل يجي بعض المرات مثلا يوقف وياه، أنا هذا ما أسويه.
0: صح.
1: مرات مثلا يقول لي أنت ليش ما طلعت للمحل؟ ما أطلع للمحل اليوم أنا.
0: صح.
1: شايف الولد مرات من يوصل
0: مرحلة المراهقة التمرد بعد
1: تمرد، بينما البنية ما تقدر تتمرد عليه.
0: صح.
1: إذا كانت أعطوك سلطة قوية بالبيت ما تقدر تتمرد عليه، فتلقيه خانعة.
0: نعم.
1: وراضية، وبعدين تعتبره هو أسلوب حياة حتى ويا الزوج.
0: نعم.
1: تكون هذا أسلوب حياة، تجي مرات أولادها مثلا تروح تنقز في الزوج مثلا طيب وحنون وياها، وبس هي أسلوب حياتها هو هذا، هي تسمع الكلام. وحتى من تجي تقول اليوم شو نسوي أكل، حط فلان يا بنت تحط أي شيء، ما شايفة بعض الزوجات شو نسوي غدا، سوي أي شيء، زين شو تريد بعد وياه، يا بسوي أي شيء وجيبي. هي متعودة على نمط حياة بأنه هاي من الصبح الغدا يصير هيك ته، مو نسبة الملح يحاسب عليها والأكل يحاسب عليه.
0: صح، موجودة. صح. أستاذ مثنى، شلون يقدر الشخص اللي يعيش ويا شخصية مسيطرة أنه يخلي فد حدود معينة، حدود صحية، بدون ما يحول العلاقة بينه وبين المقابل إلى صراع دائم؟
1: إحنا دارت نقدم نصائح، نقول هو الاصطدام مو حل.
0: أكيد.
1: ليش؟ أنا قاعد أتعامل ويا شخصية نرجسية. هاي الشخصية النرجسية مقتنع بأنه أسلوب حياته جدا ناجح، والدليل بأنه هو وصل إلى مستوى مرموق، صار مدير دائرة، عائلته ناجحة لأنه أولاده كملوا كذا كذا. إذن هذا الشخصية بالنسبة حتى الأولاد ما نقدر نوقف مثلا، أو إحنا مثلا لا ديننا ولا العرف الاجتماعي يبيح للولد أو الابنين يوقف بوجه أبوه. إذن الموضوع المفروض النصيحة نعامله مثل ما يقول بالتي أحسن. أولا يعني مثلا الزوجة من تريد تحكي يعني ما تبدي وياه أنت، إحنا بعلم النفس نقول أنا من أريد أحكي ويا ست منار على موضوع اليوم، من أقولها أنت أنا بديت عدوان.
0: صح.
1: مو من أجل الناس تقول لي
0: يعني ما أباشر المقابل بالمشكلة الحقيقية وخليها بوجه مثل ما يقولون، ما أجي رأسا مباشرة أرمي الموضوع المشكلة الرئيسية بالوجه.
1: أي يعني أنا مثلا عندنا برنامج إحنا اليوم وعندنا ساعة محددة وصار تأخير، أنا أقول تتأخرت وتقولين لا تتأخرت. أنا إذا أريد مثلا على مود ما يوصل يحتدم الموضوع بيناتنا ما أقولش أنت اليوم تأخرت ترى علينا، أنا أقول لو أبدب أني مو أنت، شوف الفرق.
0: نعم.
1: أقول أنا أقول لو نجي من وقت يعني.
0: نعم.
1: مثلا
0: يكون
1: أفضل. مو بس من تقول لي انت انا من اجي، هو شخصيه متسلطه واقول لي انت السبب، انا شو حصل
0: منه؟ راح ينتفض اكيد،
1: راح ينتفض، راح عدوان يكون علي ما محسوب. مو صحيح؟
0: صح.
1: فاحنا من نجي نشجع هذا، لا بالعكس، انا اول شيء افتح قنوات حوار. مرات مثلا وين المدير مالتي، انا المدير مريد يفرض شغله، اقول له او اجي طب عليه واقول لك انا هذا الموضوع هذا استاذ نقدر نأجل الموضوع لأن أنا سأدي مراجعين أمشيهم، وبعدين أنا تدرين سويتنا فوت الفرصة على المقابل، لأنه هذا شخصية متسلطة من يريد يسوي مثلا احتدام بموقف هو دا ينتظر هذا الموضوع بداخله صراعات، هو يريد ما كل اللي بجعبته يذب عليه بالحوار. أنا شو أسوي؟ أأجل الموضوع. من أجلت الموضوع طيته فرصة للتفكير، دي يقول لك هذا إنسان عندك ياسة مدة اللي بينه هو أجله، أنا خلي أخفف شوي لأنه هو سيهتم بالمراجعين، خلي يكمل المراجعين ويرجع.
0: نعم.
1: ما أعطيه مجال، يعني ما أعطيه، ما أحتدم وياه. نعم. أخذ لي هو اليوم راضي ينفذ هذه الشغلة، أستاذ مثلا هاي الشغلة احنا سويناها، بس تعدك عنهم بأنه التعليمات الوزارية تقول هذا مخالف للتعليمات، والدليل الدليل هذا الكتاب الوزاري. مو
0: نعم.
1: من أني أجي أقدم له في الدليل هنا أنا راح أسلب بعض الأسلحة اللي يستخدمها ضدي.
0: صح.
1: مو صحيح؟ هنا أنا أول شيء ما أحتدم وياه بعض الموظفين أو بعض الأشخاص مثلاً زوجات الرجال، من يجي هو صار عصبي وهي صارت عصبية، أنت مو تدرين بيه هو عصبي، أنت تدرين بيه إنه هو متسلط، مو هو ماكو غير خدت جنطة شرحت الهلج وبعدين ما يتراجع ما يجي عليك، إذا المشكلة كبرت
0: راح يصير على موقف بعد.
1: مو بينما أنا لازم شو أسوي هنا؟ أفوت الفرصة على المقابل على المتسلط، أفوت الفرصة بين أقول زين خل أنا ومن الأطفال وبعدين نحكي، مو
0: نعم.
1: وما يقدر يقول لك لا أي في الأطفال، لا أنا الأطفال لازم وقت نومهم خلي أعشيهم وبعدين نحكي، أو خلي حديثنا حوارنا يكون مثلا بعدين لأن عندنا خطار. أنا أحترم الزوجة مثلا هي وزوجها عندهم مشكلة بيناتهم، بس من يجيهم الخطار تلقين الضحكة ترسل الوجه.
0: صح.
1: بحيث ما يدري، بينما اكو زوجات اول ما طبوا ما قالت شك ايش بيكم ايش بيه، يعني هو هذا الضيم وهذا.
0: صح. صح.
1: بينما اكو زوجه لا متعقله، مو بس الموقف جو اهلها وراحه واهلها شو ما شكت لحد ما حكت، اذا فوتت الفرصه. انا يعني
0: هذا في حال كان بي داخل العائله، فكيف اذا هذا الموضوع اتكرر بالعمل وظنوا انه اكو فد مشكله واكو فد خلل بالعمل، وبالنتيجه لما يكون اكو موقف مثل هذا تلقى انه الموظفين متلاحمين وماكو يعني اي خلاف وكانه ما طرأ اي خلاف بيناتهم.
1: اي حلو.
0: ساعه اللي يكون اكو فد ضيف او اكو فد ظرف او اكو فد نشاط معين
1: تلقاهم
0: اي يعني خلوا الخلافات
1: زائر عندهم اليوم بالدائره. صح. يقدمون وجه الحسن، مو وبعدين ذنها الخلافات بالإمكان يسيطرون عليه.
0: صح. أخيرا أستاذ مثنى، كيف يمكن للمجتمع والتربية أنه يعلمون الأجيال الجديدة والقادمة، يعلموهم القيادة والتعاون بدل من ثقافة السيطرة والتحكم؟
1: إحنا نقول الشخصية اللي يحاول أن يكون يفرض سيطرته على الآخرين.
0: نعم.
1: إحنا قلنا الآثار هي موجودة من الطفولة، يعني مثلا طفل مدلل، هذا الطفل المدلل اللي يصور بأنه العالم يدور كله حوله لأنه هو المرتكز مال العالم كله.
0: صح.
1: هذا من يكبر يكون شخصية مسيطرة. ليش؟ ما متعود يسمع كلمة لا. إذن هنا العالم لازم تنتبه، أن هذا الطفل ما يكون الدلال مثلا مفتوح له، لا أنا هو حلو واحد يدلل ابنه ترى يوفر له كل شيء، بس أكو أمور لازم يتربى عليها، هاي صح هاي غلط، هاي ممكن اليوم وهاي غير ممكنة. مو هنا أنا من أخلق من عنده شخصية متزنة أكيد بالمستقبل راح يكون شخصية متزنة وقيادي، وتكون حياته كلش حلوة، تكون زوجته راضية عنه وأخوه يستعين به لأنه هو شخصية متزنة بالدائرة مالته تلقيه الكل يحبه، حتى لو هو مثلا مو بالقيادة الأولى، يعني مو هو المدير، مرات تلقين مثلا نائب المدير او المعاون مالته كل الكل تحبه، وكل
0: مرات موظف اعتيادي انت وياك بالوظيفه تكون
1: يحل المشاكل مالتهم كلها، بحيث المدير مثلا شو يقول انا ما ادري حلوها بيناتكم انتم، خلينا مثلا استاذ فلاني يتبنى الموضوع.
0: صح.
1: ومن يتبناه تسمعين من عنده برحابه صدر. ليش؟ لانه هذا الانسان عنده فت كياسه، عنده فت شخصيه محبوبه، الكلمه من يختارها الى وقعها.
0: صح.
1: هذا ليش؟ لأنه ما كان شخصية مدللة، كان شخصية متزنة. زين الطفل اللي تعرض للإهمال أيضا عندنا. هذا الطفل اللي تعرض للإهمال بعائلة، هذا يعاني من الحرمان أيضا راح يوصل إلى مرحلة يكون بعدين متسلط. ليش؟ لأنه هو عاني من الإهمال هواية والحرمان هواية، صارت عنده عقدة النقص كبيرة. فريد يكفيها بمن؟ يكفيها بأن يكون
0: محاولة
1: هو
0: السيطرة على
1: السيطرة
0: الآخرين.
1: على الآخرين. زين، احترام الرأي، اسمع من عنده، ابنك اسمع من عنده، الموظف اللي وياك اسمع من عنده، أخوك اسمع من عنده، هذا الاستماع، لأنه أكو عندك قد يكون حلول هواي.
0: صح،
1: زين، إحنا
0: ممكن
1: ما
0: تكون
1: أدري عندنا
0: أفكار
1: وقت، عندنا
0: إبداعية.
1: وقت لو بعد على مد
0: لا
1: كلمة أخيرة.
0: موجود الوقت. نعم،
1: أي يعني إحنا، أنا برأيي بأنه العلاج السحري اللي وصفه الإمام علي
0: سلام الله عليه،
1: عليه السلام، الإمام علي من وصانا دائما وصية، وحتى الأمم المتحدة أخذت قاعدة، يعني يقول الإمام علي من يوصينا، يقول إن لم يكن أخوك في الدين فهو نظيرك في الخلق. مو صحيح؟
0: الناس نوعان.
1: هنا أنا الإنسان اللي يحط هاي، يعني شوف الأمم المتحدة موجودة، هاي مقولة الإمام علي، اعتبروها البذرة الحقيقية لحقوق الإنسان بالعالم. يعني يقول إذا لم يكن لك أخ في الدين مو فهو نظرك في الخلق. زين، هذا نظرك في الخلق، ليش تتنمر علي؟ ليش تتسلط علي؟ مو هذا نظيرك بالخلق هذا.
0: صح.
1: إذن هنا من نعتمد وصية الإمام علي بأنه هو لو أخ إن بالدين، والدين يعني فرض لنا بأنه العلاقات تكون بين الأخوة، علاقة الاحترام المتبادل، سمع للرأي والرأي الآخر، مو؟ وإذا ما كان أخونا هو مثلنا بديننا، فهو نظير بالخلق، هو إنسان لازم نتعامل وياه بإنسانية.
0: إذن يبقون أهل البيت سلام الله عليهم هم يعني واضعي القاموس الأول والأخير لمنهاج هذه البشرية والإنسانية وكيفية التعامل.
1: وإحنا نفتخر بأنه إحنا يعني ننهل من هذه الينبوع.
0: بالتأكيد، يعني هذه من يعني من حظوظنا أنه نكون،
1: أي والله صحيح،
0: يعني نتمتع بهذه.
1: الحمد لله والشكر، إحنا ننتمي لهذه المدرسة.
0: الحمد
1: اللي
0: لله
1: اللي علمتنا هواية يعني.
0: الحمد لله. إذن بالنهاية، السيطرة قد تبدو للبعض طريقة للحفاظ على النظام أو القوة، لكن العلاقات الإنسانية لا تقوم على التحكم. العلاقات الإنسانية تقوم على الثقة وعلى الاحترام المتبادل، والقائد الحقيقي هو مو اللي يفرض رأيه دائما، القائد الحقيقي هو اللي يستطيع أنه يسمع للآخرين ويترك لهم مساحة حتى يكونون شركاء بالقرار، لأنه العلاقة اللي تقوم على السيطرة ممكن تستمر لفترة معينة، لكن العلاقة اللي تقوم على الاحترام المتبادل هي
1: أكيد
0: اللي تدوم بالأخير. إذن بالختام نشكر ضيف حلقتنا المرشد التربوي الأستاذ مثنى الخفاجي، شكرا لحضورك.
1: شكرا موصول لكم سيد منار ومؤسستكم الرائعة.
0: شكرا لك أستاذ مثنى. مستمعينا أيضا الشكر لكم على حسن استماعكم. بالختام تقبلوا أطيب التحايا ممن كانوا وياكم بالإعداد والتقديم منار العامري، وبالإخراج المباشر الزميل قيصر الجراح. شكرا لكم وإلى اللقاء.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مجلس جامعة المستقبل يعقد جلسته العاشرة ويطلق حزمة مبادرات استراتيجية وأنظمة صيفية مبتكرة. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية. مستشار الأمن القومي: الحكومة حريصة على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة بجميع القضايا الدولية. الإطار التنسيقي: حصر السلاح بيد الدولة ركيزة أساسية لحماية الوطن وصيانة منجزاته. الفصائل العراقية الملتحقة بالدولة تطلب عزل سلاحها بمخازن خاصة. العراق يفكك شبكة مخدرات دولية في العمق السوري بتنسيق مع دمشق. العراق يستورد أكثر من 118 ألف طن من البنزين خلال الربع الأول من 2026. لغياب الضمانات، مستشار خامنئي: المنصات بوضعية الإطلاق. والسويد يكتسح تونس بخماسية، وساحل العاج تخطف فوزا قاتلا من الإكوادور. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: كلية الصيدلة تطلق العدد الأول من المجلد الرابع لمجلة المستقبل للعلوم الصيدلانية، متضمنا بحوثا علمية محكمة لباحثين من داخل العراق وخارجه.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

مو بس موت احبك، انا الاخير نفس بيك.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة إنترنت الأشياء والأنظمة الذكية للمهتمين بالتقنيات الذكية، فبإمكانهم الانضمام لهذه الدورة التي تعلم بناء أنظمة متصلة وأجهزة يمكن التحكم بها عن بعد، مدتها 10 أيام وبإجور 75,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. مستشفى المستقبل التعليمي يحتضن تمرين ميدانيا واسع للدفاع المدني لتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثاً غنياً بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم،

قارئ محمد النقشبندي. ولد محمد النقشبندي في 7 يناير 1920، كان أستاذ المداحين وصاحب مدرسة متميزة في الابتهالات، وهو أحد أشهر المرشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني. يتمتع بصوت يراه المختصون أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات. وكلمة نقشبندي مكونة من مقطعين هما نقش وبندي، ومعناها في اللغة العربية القلب، أي نقش حب الله على القلب. النقشبند بالفارسية هو الرسام أو النقاش، والنقشبندي نسبة إلى فرقة من الصوفية يعرفون بالنقشبندية، ونسبتهم إلى شيخهم بهاء الدين نقشبند المتوفي سنة 791 للهجرة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا

صدق الله العلي العظيم. صوته الذي وصف بالأخاد والقوي والمتميز طالما هز المشاعر والوجدان، وكان أحد أهم ملامح شهر رمضان المبارك، إذ يروي آذان الملايين وقلوبهم خلال فترة الإفطار بأحلى الابتهالات التي كانت تنبع من قلبه قبل حنجرته،

صدق الله العلي العظيم. ولد القارئ محمد النقشبندي في حارة الشقيقة بقرية دميرة إحدى قرى محافظة الدهلقية في مصر عام 1920. لم يمكث في دميرة طويلا إذ انتقلت أسرته إلى مدينة طهطة في جنوب الصعيد ولم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره. في طهطة حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ أحمد خليل قبل أن يستكمل عامه الثامن، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية. جد الشيخ سيد هو محمد بهاء الدين النقشبندي الذي قد نزح من بخارى بولاية أذربيجان إلى مصر للالتحاق بالأزهر الشريف، ووالده أحد علماء الدين ومشايخ الطريقة الصوفية، كان يتردد على مولد أبو الحجاج الأقصري وعبد الرحيم القناوي وجلال الدين السيوطي، وحفظ أشعار ابن الفارض. بسم الله الرحمن الرحيم.

هي أشد وطئا وأقوم قيلا.

0: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: صدق الله العلي العظيم. في العام 1955 استقر في مدينة طنطا وداعت شهرته في محافظات مصر والدول العربية، وسافر إلى حلب وحماة ودمشق لإحياء الليالي الدينية بدعوة من الرئيس السوري حافظ الأسد، كما زار أبو ظبي والأردن وإيران واليمن وإندونيسيا والمغرب ودول الخليج ومعظم الدول الأفريقية والآسيوية، وأدى فريضة الحج 5 مرات خلال زيارته للسعودية. وفي العام 1966 كان الشيخ سيد النقشبندي بمسجد الإمام الحسين عليه السلام في القاهرة، والتقى بالإذاعي أحمد فراج فسجل معه بعض من التسجيلات لبرامج في رحاب الله، ثم سجل العديد من الأدعية الدينية لبرنامج دعاء الذي كان يداع يوميا، كما اشترك في حلقات البرنامج التلفزيوني في نور الأسماء الحسنى، وسجل برنامج الباحث عن الحقيقة والذي يحكي قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي عليه السلام، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الابتهالات الدينية التي لحنها محمود الشريف وسيد مكاوي وبليغ حمدي وأحمد صدقي وحلمي أمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن هذه تذكرة.

صدق الله العلي العظيم. قد أجمع خبراء الأصوات على أن صوت الشيخ القارئ محمد النقشبندي من أعذب الأصوات التي قدمت الدعاء الديني، فصوته مكون من 8 طبقات، وكان يقول الجواب وجواب الجواب، وصوته يتأرجح ما بين الميترو والسبرانو. دخل الشيخ الإذاعة في العام 1967 وترك للإذاعة ثروة من الأناشيد والابتهالات إلى جانب بعض التلاوات القرآن.

توفي إثر نوبة قلبية في 14 فبراير من العام 1976، كرمه رئيس مصر محمد أنور السادات في العام 1979 بمنحه وسام الدولة من الدرجة الأولى، وذلك بعد وفاته. كما كرمه الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القدر في العام 1989 بمنحه وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، وذلك بعد وفاته أيضا. وكرمته محافظة الغربية التي عاش فيها ودفن فيها، إذ أطلقت اسمه على أهم شوارع طنطا والممتد من ميدان المحطة

0: إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.
1: بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: مجلس جامعة المستقبل يثمن مشاركة طلبته في برنامج التدريب الصيفي بجامعة ألانيا علاء الدين كيكوبات التركية، ويشيد بما اكتسبوه من خبرات علمية وثقافية.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: إذاعة المستقبل FM 91.7 الأولى في بابل.
1: مرت سنين والأغنية هاي بعتها عايشة، لوحة من قرون ولسه تقف عدها وتندهش ليش اكو أعمال فنية وموسيقية ما ماتت وما تموت، وشنو سر خلودها. في برنامج سر الخلود رح نكشف لكم حكايات ومشاعر والعبقرية اللي صنعت فن ما ينسي. أنا سمر وياي مصطفى زيكو نحييكم من إذاعة جامعة المستقبل.

مرحبا بكم مستمعينا الأكارم، وما كنتوا بكل مكان، ونلتقيكم حلقة جديدة من برنامج سر الخلود. في سر الخلود، واللي يجمع بين الألوان والجنون، وبين الإبداع والمعاناة، وبين الألم والتحف الخالدة. اليوم رح نفتح نافذة على حياة فينسنت فان جوخ، الرسام الهولندي الذي لم تحظى لوحاته بتقدير كبير بحياته، لكن أصبح واحد من أعظم الفنانين بالتاريخ. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو كيف حول فان جوخ جنونه إلى تحفة خالدة. ولد فان جوخ عام 1853 في هولندا، وكان منذ صغره حساسا ومتقلب المزاج، وعاش حياته بين نوبات الاكتئاب والانفعالات العاطفية العنيفة. ورغم ذلك وجد في الرسم وسيلة للتعبير عن عوالمه الداخلية المضطربة. لم يكن طريقه سهلا بالتأكيد، فقد عاش فقيرا وعانى من المرض النفسي، وانتهى به الحال منبوذا من المجتمع، حتى إنه لم يبع سوى لوحة واحدة فقط طوال حياته.

لكن مستمعين الأكارم، هل تعرفون ما هو السر وراء عظمة لوحاته؟ تعالوا معنا لنتعرف على ذلك. السر في ذلك مستمعين استخدامه الفريد للألوان والضوء والحركة في ضربات الفرشاة السريعة والعاطفية. واليوم سنتحدث عن اثنتين من أشهر لوحاته، لوحة ليلة النجوم ولوحة زهرة الخشخاش.

ليلة الجنون، جنون أم عبقرية؟ لوحة شهيرة فيها دوامات من الألوان، سماء مضيئة تتحرك وكأنها ترقص، قرية هادئة تخفو أسفل السماء، وتلك الأشجار الداكنة التي تبدو كأنها تحاول لمس النجوم. هذه اللوحة رسمها فان جوخ عام 1989 عندما كان في مصحة للأمراض العقلية في سان ريمي بفرنسا، بعد انقطع جزء من أذنه في لحظة جنون. كان يرى جوخ هذه المناظر من نافذة غرفته في المصحة، لكنه لم يرسم الواقع كما هو، بل رسمه كما شعر به. فمثلا نجوم متوهجة تمثل الأمل والحياة بعد الموت، فكان فان مفتونا بعالم الفلك، ويعتقد البعض أن اللوحة تعكس رؤيته للحياة بعد الموت. أما الدوامات في السماء ربما كانت تعبيرا عن حالته العقلية المضطربة، حيث كان يشعر وكأن الكون كله في حالة من الحركة الدائمة. أما الألوان فاستخدم الأزرق العميق والذي رمز إليه إلى الحزن، والأصفر الساطع والذي عكس به الأمل وسط الظلام. واليوم تعد لوحة ليلة النجوم واحدة من أشهر اللوحات في العالم، وتعرض في متحف الفن الحديث بنيويورك، ويقف أمامها الآلاف منبهرين بعظمة ذلك الرسم واللوحة.

أما زهرة الخشخاش مستمعين الأكارم اللوحة التي باعها بثمن بخس، فقد لا يعرف الكثيرون أن فان جوخ رسم أيضا لوحة مليئة بالحياة والألوان الزاهية مثل سلسلة عباد الشمس، ولكن هناك لوحة أخرى مميزة وهي زهرة الخشخاش والتي رسمت عام 87 و800 ألف، وهي تصور باقة من زهور الخشخاش الحمراء داخل مسهرية بسيطة على طاولة خشبية، لكن الزهور تبدو ناطقة بالحياة بألوانها القوية وضربات الفرشاة الجريئة التي تجسد حركتها، وكأنها لا تزال تتفتح أمام الأعين. لكن والمثير للدهشة إن هذه اللوحة بيعت في حياة فان جوخ بثمن زهيد، بينما اليوم تقدر بملايين الدولارات. لماذا رسمها؟ في تلك الفترة كان فان جوخ مهووسا برسم الزهور، وكان يراها رمزا للتجدد والحياة. لماذا لم تقدر في حياته؟ لأن فنه لم يكن مفهوما بعد، وكانت لوحاته تعتبر نوعا ما غريبة وغير تقليدية. السؤال الأخير، أين هي الآن؟ يقال أن اللوحة تعرضت للسرقة عدة مرات، لكنها عادت للظهور وهي اليوم تعرض في متحف القاهرة.

0: مستمعين الأكارم، أخذناكم ويانا بجولة قصيرة في عالم فان جوخ، حيث يتحول الألم إلى إبداع، والجنون إلى عبقرية، والفقر إلى مجد بعد الموت. فكم من فنان في عصرنا الحالي يعيش تلك المأساة المماثلة؟ وهل سننتظر حتى يرحلوا لنقدر أعمالهم؟ لا أعلم. إلى اللقاء.
1: مرت سنين والأغنية هاي بعتها عايشة، لوحة من قرون ولسه تقف عدها وتندهش ليش اكو أعمال فنية وموسيقية ما ماتت وما تموت، وشنو سر خلودها؟ في برنامج سر الخلود رح نكشف لكم حكايات ومشاعر والعبقرية اللي صنعت فن ما ينسي. أنا سمر وياي مصطفى زيكو، نحييكم من إذاعة جامعة المستقبل.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تبحث مع جامعة المنصورة المصرية آفاق التعاون الطبي والتقني. شرطة بابل تفكك عصابة سلب تستهدف سائقي التوك توك. مناشدات بالتدخل العاجل بعد تسجيل إصابات وأعراض مرضية بين المواشي في بابل. رئيس مجلس الوزراء يبحث مع مسؤول أممي دعم المشاريع التنموية وتعزيز الحماية الاجتماعية. رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الهيئة العليا للحج والعمرة. ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكد معاهدة السلام بين إيران والولايات المتحدة انتصار للدبلوماسية. النشرة الإخبارية تقدمها منار العامري ومحمد زيدان، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: ومن العناوين إلى التفاصيل، ترأس رئيس مجلس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي جلسة العاشرة لمجلس الجامعة بحضور أعضاء المجلس لمناقشة عدد من الملفات الأكاديمية والاستراتيجية. وشهدت الجلسة مراجعة النتائج النهائية للامتحانات في مختلف الكليات والأقسام مع التأكيد على إنجازها بدقة وشفافية، إلى جانب بحث آليات تطوير البرامج للتدريب الصيفي بما يعزز موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجان الامتحانية والتدريسيون والمراقبون في إنجاز الامتحانات النهائية، كما ناقش توسيع التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات البريطانية وتفعيل برامج تطوير قدرات الملاكات التدريسية والإدارية. وأطلق المجلس حزمة من المبادرات التنموية شملت مبادرات التدريب والعمل الصيفي للشباب ومبادرة محو الأمية في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دعم الخريجين عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتفعيل الحدائق التكنولوجية الحاضنة للمشاريع الريادية. كما تابع المجلس تطبيق معايير الاعتماد البرامجي الوطني والدولي، وصادق على خطة الأنشطة الصيفية المشتركة بين مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومركز التعليم المستمر، مؤكداً أهمية تسويق النتاجات العلمية وخدمة المجتمع ومعالجة القضايا التنموية في محافظة بابل.
2: بحث وفد من جامعة المستقبل برئاسة مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور منذر فاضل حسن مع رئيس جامعة المنصورة المصرية الدكتور شريف خاطر سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والطبي والتكنولوجي بين الجامعتين. وتناول اللقاء والاستفادة من تجربة جامعة المنصورة في إدارة المستشفيات الجامعية والتحول الرقمي بما يدعم مشروع المستشفى الجامعي التابع لجامعة المستقبل، فضلا عن توسيع برامج التدريب الصيفي وتبادل الخبرات العلمية. وأكد الجانبين أهمية تطوير الشراكات العربية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الصحية، فيما اطلع الوفد العراقي على إمكانات المراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة والحلول الرقمية التي توفرها شركة انطلاق لإدارة المستشفيات والمنشآت الصحية. واختتمت الزيارة باجتماع موسع ضم عمداء الكليات المعنية جرى خلاله بحث توسيع برامج الدراسات العليا والتدريب المشترك ووضع آليات تنفيذية لتعزيز التعاون المؤسسي المستدام بين الجامعتين.
0: أعلنت قيادة شرطة بابل تفكيك عصابة متورطة بعمليات سلب وسرقة استهدف سائقي دراجات توك توك في المحافظة يتزعمها متهم يلقب بالوكح. وذكرت القيادة أن فريقا من شعبة مكافحة إجرام القاسم تمكن من تحديد هوية المتورطين بعد متابعة كاميرات المراقبة واستحصال أوامر قبض قضائية بحقهم وفق المادة 446 من قانون العقوبات. وأضافت أن قوة متخصصة نفذت خطة أمنية محكمة لاستدراج المتهمين والإيقاع بهم متلبسين، حيث ألقي القبض عليهم فور وصولهما إلى المكان المحدد. وبيّنت التحقيقات أن المتهمين اعترفا بتنفيذ حادثتي سلب استدرجا خلالهما الضحايا إلى مناطق زراعية نائية قبل الاستيلاء على دراجاتهم وهواتفهم المحمولة تحت تهديد السلاح الأبيض، فضلا عن اعترافهما بارتكاب جرائم مشابهة أخرى.
2: أنهت محافظة باب الموسم تسويق محصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي بتسويق أكثر من 83 ألف طن ضمن الخطة الزراعية المعتمدة، فيما أكدت الجهات المعنية أن الموسم شهد انسيابية في عمليات التسلم وتحسنا في جودة المحصول بفضل الإجراءات التنظيمية المعتمدة. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
3: أنهت محافظة بابل موسم تسويق محصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي بتسويق أكثر من 83 ألف طن ضمن الخطط الزراعية المعتمدة، في مؤشر يعكس استقرار عمليات الاستلام الحكومية رغم التحديات التي رافقت الموسم. ويؤكد مسؤولون في القطاع الزراعي أن الكميات التي جرى تسويقها عبر المنافذ الحكومية تمثل إنتاج المساحات المشمولة بالخطة الزراعية، فيما فضل عددا من أصحاب الأراضي المزروعة خارج الخطة التوجه إلى الأسواق المحلية لبيع محاصيلهم بسبب فرق الأسعار مقارنة بالسعر الحكومي المعتمد. ثامر الخفاجي مدير زراعة بابل تحدث لإذاعتنا.
4: سوقنا بحدود 83 ألف طن، اللي بالخطة هو هذا الرقم، وخارج الخطة عزفوا الفلاحين على التسويق إلى فرع تجارة بابل، لأن الأسعار اللي موجودة خارج الخطة هي 500 ألف دينار للطن الواحد، هناك أسعار تنافسية في السوق المحلية تفوقها والبيع بالنقد.
3: وفي المقابل تصف شركة إنتاج الحبوب في بابل التابعة لوزارة التجارة محصول هذا العام بأنه من أفضل المواسم من حيث الجودة، مشيرة إلى أن عمليات التسويق شهدت انسيابية أكبر من الأعوام السابقة نتيجة اعتماد نظام الحجز الإلكتروني للفلاحين، والذي أسهم في تنظيم مواعيد التسليم وتقليل الزخم داخل مواقع التسليم. والحديث لأسيل جليل مدير الشركة العامة لإنتاج الحبوب في بابل.
5: اتسم هذا الموسم بالانسيابية التامة والنجاح الباهر بسبب استخدام الشركة العامة لتجارة الحبوب نظام الحجز المسبق، حيث سهل على الفلاح والمسوق آلية تسويق محصوله إلى المراكز التسويقية وتسليمها في نفس اليوم. الحبوب المسوقة بالنوعية الجيدة والوزن النوعي العالي، والتي تسهم في أن تكون مادة الطحين من النوعيات الجيدة.
3: ورغم نجاح موسم التسويق هذا العام من حيث التنظيم وجودة المحصول، تبقى الحاجة قائمة إلى مراجعة السياسات التسويقية بما يحقق توازناً أكبر بين مصلحة الفلاح ومتطلبات الدولة في تأمين مخزونها الاستراتيجي من الحنطة لضمان استقطاب كامل الإنتاج المحلي. لإذاعة جامعة المستقبل فاروق الجمل.
0: بين مطالبات المواطنين بتحسين الخدمات الصحية وتأكيدات الجهات المعنية بمحدودية الإمكانات، يواجه القطاع الصحي في بابل تحديات تتعلق بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وسط دعوات لإيجاد حلول تضمن تقديم الرعاية الصحية بشكل أفضل. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا علي العجيلي.
6: رغم الوعود المتكررة بتطوير القطاع الصحي، ما زال المواطنون في محافظة بابل يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الخدمات الطبية اللازمة في ظل شكاوى متواصلة من نقص بعض الأدوية والمستلزمات العلاجية داخل المستشفيات والمراكز الصحية. المواطن حيدر الخفاجي تحدث لإذاعتنا.
7: اللي شفناه ببابل الخدمات الصحية صفر في المستشفيات الحكومية، وهاي تعود لعدة أسباب نشخصها احنا من خلال متابعتنا للواقع، انه سوء الاداره بالاضافه الى شبهات الفساد. احنا اليوم نقف خلفنا مستشفى التركي، هذه احد شبهات الفساد. هذه المستشفى الحكومه تعمدت تعطيها بخمسة مليار بالشهر الشركه التركيه، هاي الشركه التركيه ما تقدم كل شيء، الطبيب طبيبنا والاجهزه اجهزتنا والمواد موادنا والفلوس فلوسنا، هم جايين بس ياخذون الفلوس ويخلونها بجيبهم.
6: فيما أوضحت دائرة صحة بابل أن نقص التمويل من قبل وزارة المالية حال دون تقديم كافة الخدمات، مؤكدة أن المستشفيات والمراكز الصحية تواصل عملها ضمن الإمكانيات المتاحة مع السعي لتأمين الاحتياجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية بحسب التخصيصات المتوفرة. الدكتور حيدر البيرماني أوضح لإذاعتنا قائلاً:
8: نقص كبير بالتخصيصات والسيولة المالية يؤثر كثيرا على مستوى تقديم الخدمات. حاليا الأمور لا زالت تسير بشكل جيد، نأمل أن وزارة المالية حقيقة تلتفت التفاتة كبيرة لوزارة الصحة، وهذا ما نأمل مع الوزير، يعني أوعدوه أنه راح تكون أكو تمويل خاص إن شاء الله للمؤسسات الصحية حتى نقدر نرتقي بواقع الخدمات.
6: ويبقى تحسين الواقع الصحي في بابل مطلبا ملحا ينتظر حلولا حقيقية تضمن للمواطن الحصول على العلاج والخدمة الطبية دون عناء أو أعباء إضافية. لإذاعة جامعة المستقبل علي العجيلي.
2: نشد أهالي قرية ألبو مصطفى التابعة لقضاء المحاويل شمال محافظة بابل الجهات البيطرية المختصة بالتدخل العاجل بعد تسجيل إصابات بين المواشي بأمراض محلية التسمية بينها أبو السين وأبو الضليف والحمى الثلاثية، فضلا عن رصد حالات إجهاض ونفوق لبعض الحيوانات. وأوضح عدد من الأهالي أن القطعان شهدت خلال الأيام الماضية ظهور أعراض مرضية متعددة داعين إلى إرسال فرق بيطرية ميدانية للكشف عن المواشي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الأمراض، مع المطالبة بتوفير العلاجات واللقاحات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية. من جانبه أكد مدير المستشفى البيطري في بابل الدكتور أحمد فرهود أن الدوائر البيطرية تتابع الحالات المسجلة لمرضى الحمى القلاعية، مشيرا إلى أن الفرق المختصة سحبت نماذج من عدد من القرى عبر المستوصفات البيطرية، وأظهرت الفحوصات نتائج متفاوتة بين الإيجابية والسلبية. وأضاف أن المستشفى البيطري لم يتلقى حتى الآن بلاغات رسمية عن حالات نفوق أو إجهاض واسعة في قضاء المحاولة.
1: المسمع العراقي إذاعة جامعة المستقبل تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: بحث رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير البرنامج الإنمائي عبد الله الدردري عددا من الملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن اللقاء تناول آليات تمويل المشاريع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وإنشاء صندوق التنمية، إلى جانب مناقشة ملف النازحين الأيزيديين وتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم، فضلا عن إمكانية شمولهم بقطع سكنية ضمن مشروع المليون قطعة أرض. وأكد الزيدي أهمية التعاون بين العراق وبرامج الأمم المتحدة لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التنمية الشاملة ومراجعة القوانين المرتبطة بالواقع الاقتصادي بما ينسجم مع التوجهات الجديدة ويعزز الاستقرار والتنمية في البلاد.
2: أشاد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي بالجهود التي تبذلها الهيئة العليا للحج والعمرة في خدمة الحجاج العراقيين، وذلك خلال زيارة أجراها إلى مقر الهيئة ولقائه رئيسها الشيخ سامي المسعودي والكادر المتقدم فيها. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الحلبوسي أثنى على الأداء المتميز للهيئة، ولا سيما بعد حصول العراق على المركز الأول وفوزه بجائزة لبيتم الكبرى كأفضل بعثة إسلامية لهذا العام. من جانبه أعرب الشيخ سامي المسعودي عن شكره وتقديره للدعم الذي يقدمه مجلس النواب لعمل الهيئة، مؤكدا مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للحجاج العراقيين وتعزيز النجاحات المتحققة خلال المواسم المقبلة.
0: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أهمية إنهاء حالة الحرب بشكل كامل بما يتيح لدول المنطقة التفرغ لجهود البناء الاقتصادي وتحقيق التنمية والاستقرار، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقتشي، جرى خلاله بحث التفاهمات الأخيرة ومستقبل الاستقرار في المنطقة. وأعرب الوزير الإيراني عن شكره للحكومة العراقية ووزارة الخارجية على دعمهما للمساعي الرامية إلى إنجاح هذا المسار، فيما قدم فؤاد حسين تهانيه لعراقتشي والوفد المفاوض تقديرا للجهود المبذولة في التوصل إلى تفاهمات من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
2: وفي الشأن العراقي الأمريكي، وصل المبعوث الأمريكي توم باراك إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال باراك في تدوينة عبر منصة إكس أنه سعيد بالعودة إلى بغداد للقاء فريق السفارة الأمريكية، مؤكدا أنه سيبحث مع رئيس الوزراء سبل تعزيز الشراكة بين البلدين ونقل دعم الإدارة الأمريكية للحكومة العراقية ومناقشة آفاق علاقة أمريكية عراقية أكثر فعالية.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أما إقليميا، فأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة يتضمن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات ولا سيما في لبنان. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه يمثل جزءا من بنود الاتفاق المؤقت، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة

0: فحسب، بل هي انتصار للسلام ونجاح للحلول الدبلوماسية. وربع انتهانه للرئيس الأمريكي والقيادة الإيرانية بمناسبة التوصل إلى الاتفاق في ظروف وصفها بالعصيبة. وأضاف أن دولة قطر قدمت تعاونا على أعلى المستويات خلال مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن السعودية وتركيا أسهمتا أيضا في دعم الجهود التي أفضت إلى هذا التفاهم.
1: وفي تطور متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء حركة السفن خارج مضيق هرمز، مؤكدا أن عددا منها يحمل شحنات نفطية. وقال ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشال أن السفن تسلك ما وصفه بالطريق الجنوبي الآمن والمحمي، مشيرا إلى وجود مسارات ملاحية أخرى متاحة أمام حركة النقل البحري. من جانبه، كشف مصدر إيراني مطلع أن إعادة فتح مضيق هرمز بدأت بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لافتا إلى أن الخلافات حول بعض البنود استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان الاتفاق. كما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إنجاز نص مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مؤكدا دخول اتفاقين فوريين حيز التنفيذ اعتبارا من فجر اليوم، موضحا أن المفاوضات استغرقت وقتا طويلا وجرت بوساطة مشتركة من باكستان وقطر، فيما أجرى وفد قطري مباحثات مكثفة في إيران استمرت نحو 15 ساعة قبل إنجاز الاتفاق.
2: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم غد الثلاثاء صحوا إلى غائم جزئيا في عموم مناطق البلاد، مع أجواء صيفية حارة نهارا، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية الخفيفة إلى المعتدلة السرعة، مسببة تصاعدا خفيفا للغبار في بعض المناطق المكشوفة. وفي محافظة بابل، يتوقع أن يكون الطقس صحوا وحارا مع درجات حرارة تلامس الأربعينيات المئوية خلال ساعات الظهيرة، فيما تسجل درجات الحرارة الصغرى أواخر الليل وساعات الصباح الباكر نحو 28 درجة مئوية. أما على مستوى العراق، فتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 إلى 46 درجة مئوية، حيث تسجل المحافظات الجنوبية أعلى المعدلات، فيما تكون الأجواء أقل حرارة في المناطق الشمالية والجبلية. وتشير التوقعات إلى استمرار الطقس الصيفي المستقر خلال الأيام المقبلة.
1: مستمعينا، قبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تبحث مع جامعة المنصورة المصرية آفاق التعاون الطبي والتقني. شرطة بابل تفكك عصابة سلب تستهدف سائقي التوك توك. مناشدات بالتدخل العاجل بعد تسجيل إصابات وأعراض مرضية بين المواشي في بابل. رئيس مجلس الوزراء يبحث مع مسؤول أممي دعم المشاريع التنموية وتعزيز الحماية الاجتماعية. رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الهيئة العليا للحج والعمرة. ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكد معاهدة السلام بين إيران والولايات المتحدة انتصار للدبلوماسية. في الختام، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: This is a مستقبل University Radio.
5: الآن الجواب الأخير مع زيد الأصيل.

0: مساء الخير، مساء العافية عليكم أحبتنا مستمعين الكرام، وحياكم الله بالصحة والعافية والسعادة دائما وأبدا عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. اليوم حلقتنا الأخيرة من الموسم الأول، برنامج الجواب الأخير، سميناها حصاد برنامج الجواب الأخير. راح نشوف ونستعرض البرنامج شلون صار، شلون فكرته، شلون اختارنا الضيوف، كل ضيف شنو قال بكل حلقة موجز، وآراء الضيوف في برنامج الجواب الأخير. أحبتنا المستمعين، اليوم الحلقة 13 من برنامج الجواب الأخير، تقريبا 3 أشهر أو 3 أشهر وأسبوع دورة برامجية جديدة بعد شهر رمضان. كما عودكم كادر إذاعة جامعة المستقبل، البرامج الحوارية، سولف شوية عن فكرة البرنامج. البرامج الحوارية هواي، سواء بإذاعتنا، سواء بالإذاعات البقية، بإذاعات العراق، بالتلفزيونات، بصورة عامة البرامج الحوارية هواي. وهسه دخل للساحة برامج هم حوارية اسمها البودكاست، اللي الحوار مالته طول أكثر من ساعة، وصار بين قوسين أكو هوسة بالبرامج الحوارية، أو أكو ازدحام بالبرامج الحوارية. كل من يقدم حسب ما يشوفه، وكل الزملاء هم مبدعين بكل رؤية وكل أسلوب وكل فكرة يقدموها بالبرامج الحوارية. قررنا نقدم برنامج بأسلوب جديد وبفكرة جديدة، برنامج حواري بطريقة الأسئلة، نفس البرنامج اللي نفس الأسئلة اللي يصير بطلاب المدرسة بالبكالوريا، 5 أسئلة، عرف ما يأتي وعدد واملأ الفراغات وصح وخطأ وعلل. هذن الأسئلة 5 ندمج الضيف، كل ضيف يجينا هو معروف، مثلا اليوم مخرجنا هذا اليوم مخرجنا مصطفى زيكو، كل الناس وكل الوسط الإعلامي يعرفون مصطفى زيكو هو مخرج، بس أكو شذرات من مصطفى ما يعرفوها، مثلا رأيه بالموسيقى، مثلا رأيه بالأغاني القديمة، رأيه بالأغاني الجديدة، رأيه بالذكاء الاصطناعي. شوي ناخذ مقتطفات من حياته الخاصة، من مصاعبه، وما نطلع عن الإطار العام اللي هو يعني تخصصه هو الإخراج. كل ضيوفنا حاولنا نقدمهم بصورة مغايرة، وأيضا راح نسمع آراهم اللي هم أشادوا بالفكرة وأشادوا بالبرنامج. بعض الضيوف خابروني من خابرتهم، يعني نريد يعني أدعوهم ليكونون ضيوف أعزاء، قالوا زيد أتمنى أنه البرنامج ما يكون تقليدي، يعني وأنا بالبرامج الموجودين هم يعني يقولوها بلسانهم. قلت لهم إن شاء الله راح تجون وراح تشوفون برنامج مختلف، والحمد لله والشكر يعني بعد 13 حلقة إن شاء الله يكون قد وفقنا في تقديم وإعداد هذا البرنامج بأسلوب قد يكون جديد، يعني على الأقل ما موجود بالإذاعات البابلية، وأنا يعني أكاد أجزم ماكو بالإذاعات العراقية بهذا الأسلوب وبهذا التفصيل. مثل ما قلنا برامج حوارية، أكثر من 5 برامج حوارية بإذاعة جامعة المستقبل بهاي الدورة. زين زيد شلون يتميز بين زملاء، زيد شلون يتميز عن خارج زملاء الإذاعة؟ حبينا تكون هذا الأسلوب. طبعا الفكرة إجت وقدمناها مكتوبة إلى مدير البرامج الأستاذ حيدر تشلبي. طبعا الأستاذ حيدر تشلبي همش مشكورا، موجود التهميش محتفظ به، أشاد بالبرنامج وأشاد بالتفكير خارج الصندوق. أنا احتفظ بالتهميشات يعني هيك للأرشفة، وقال توكل يعني. وللأمانة الأستاذ حيدر تشلبي مطينا مساحة، أي واحد يقدم فكرة للإبداع، فكرة جديدة، فكرة غير تقليدية، الرجال يوافق ويدعم. أول نقطة أتممناها على خير، الفكرة إجت. نجي نريد نعد، يعني هسه احنا راح ناخذ مثل على مصطفى زيكو، أنا حياة مصطفى زيكو شلون أسويها أسئلة؟ زين أنا قد واحد يسمعني عبر البث المباشر، طبعا البرنامج يبث إذاعيا عبر إذاعة راديو جامعة المستقبل اللي تسمعها محافظة بابل وكربلاء وجزء من النجف واللي وين ما يوصل بثنا، وينبث البرنامج مرئي عبر الفيسبوك واليوتيوب، وبعد ما ينزل على الفيسبوك واليوتيوب يتقطع وينزل ريلز على صفحة الإذاعة. يعني هاي مسؤولية. زين، أكو هواي ناس يسمعونه ما يهم الضيف أو ما مهتم بمجال تخصص الضيف. أنا شلون أشد الضيف؟ مرات أسأل أسئلة عامة أحد المخرجين الأعزاء بإذاعتنا، قال زيد شنو الهدف من من من برنامجك؟ شنو الرسالة؟ قلت له شوف، أنا كل ضيف أسئله سؤال عام، مثلاً عرف لي الوعي، عرف لي الكلمة، شلون نصير مسؤولين ونقدر نسيطر على حياتنا. يعني هاي أسئلة مو بتخصص الضيف. أحاول إنه يعني من خلال تجربة الضيف، من السنوات الخبرة أو سنوات الوظيفة أو سنوات المهنة، نقدم نصيحة لأي واحد يسمعنا قد هو ما مهتم بمجال التخصص. يعني هو لا إعلامي، لا فنان، لا مسرحي، لا مصور، بس دا يسمعنا، دا يمشي بالسيارة، دا يسمعنا أريده يلقط هاي المعلومة. والحمد لله وشكر قدرنا نخلي بعض الأسئلة اللي قد وفقنا بها. قد يسأل أي واحد، يعني هذا قد يكون كلام شوية مهني، يعني أهل المهنة يعرفوا، يقول لك هي 5 أسئلة، عرف وعدد واملأ الفراغات وصح وخطأ وعلل. يا معود تشلون ما كان تجيبها؟ أنا ما أريد أحلف، بس هذا ذن 5 أسئلة أكثر من 3 أيام يرهقني، يعني شايف التعب والإرهاق إلا أكمله. ليش؟ لأن أنا أريد أقدم الضيف بصورة مغايرة. أكو ضيوف موجودين بإذاعات وعدهم لقاءات تلفزيونية، زين أنا من أستضيفه بإذاعة جامعة المستقبل، شنو راح أقدم للناس؟ شيء جديد. إذا أجي وحش نفس حياته، هو إعلامي، شلون بديت الإعلام؟ بيا إذاعة، بيا قناة، سويت ما سويت، جوائزك. أنا ما راح أضيف شيء لا للمهنة، لا أضيف شيء للضيف، ولا أضيف شيء لنفسي. أحاول وأجتهد أن أقدم ضيفي بصورة مغايرة عن كل اللقاءات الموجودة، والحمد لله والشكر بشهادة الضيوف قد وفقت بجزء ما. 3 أيام أو أكثر والله مرات لأكمل إعداد البرنامج. كل إعداد البرنامج يوصل إلى مدير الإذاعة أو مدير البرامج قبل ما نطلع على الهواء. هاي جزء من المسؤولية اتجاه مؤسستي واتجاه مدرائي الأعلى، وأنا أحترم جدا التسلسل الوظيفي. الأساتذة بالإذاعة مطينا كل الحرية، الزيد والغير زيد صراحة، بس واحد من يعطيك ثقة لازم تحترم هاي الثقة، ولازم تقدم شيء يكون يرجع بالإيجابي لصاحب الثقة، والحمد لله وشكر. نجي نقطة مهمة جدا، شلون نختار ضيوف؟ أحبتنا المستمعين، إحنا بإذاعة جامعة المستقبل صار لنا 3 سنوات، كل دورة يمكن هاي الدورة الخامسة، دورة برامج الخامسة، كل دورة برامج عندنا أقل شيء 3 برامج حوارية، الشباب والبنات. عندنا ازدحام بالضيوف، يعني أكو ضيوف جوا للإذاعة 2 أو 3 مرات ببرامجي وبرامج الزملاء البقية، وأكو ضيوف معروفين، يعني احنا بين قوسين نقول باللغة الدارجة محترق. كل ضيوفي 10 ضيوف الأعم الأغلب أول مرة يطبون إذاعة جامعة المستقبل. من أصل 10 ضيوف 8 ضيوف أول مرة يطبون الإذاعة. من أصل 10 ضيوف 3 ضيوف أول لقاء إذاعي لهم، وهذا أنا أعتبره نجاح للبرنامج ونجاح لإذاعة جامعة المستقبل. ليش ما أجيب ضيوف مكررين؟ هو جايب برنامج زميل أو زميلته، قد يكون الأسلوب مال البرنامج يختلف، قد يكون الأسئلة تختلف، بس أنا أحاول أشوف مبدعين مؤثرين مميزين بمجالهم ما جايبيهم، وأدور وأجتهد وألقى. صح يعني صعوبة الصراحة. أكو بعض الأشخاص أدعوهم يعتذرون، كل الاحترام لهم، أي سبب كان عنده كل الاحترام له. هاي الحلقة وهذا البرنامج هو خصصنا للاحتفاء بالضيوف، أي ضيف يجي يقعد أمام الكرسي نحتفي به، نحتفي بمنجزة ونسلط الضوء ونقدم 50 دقيقة من وقت الإذاعة احتفاء بهذا الضيف وبإنجازه، ولو هو مو منجز ولو هو مو مبدع احنا ما نجيبه ضيف. الحمد لله وشكر جبنا ضيوف 10 وكانوا مبدعين، وبلش برنامجنا بأول حلقة 30-3، بأول حلقة 30-3. زين احنا هذا الزملاء يعرفوه الإذاعيين والإعلاميين، أول قوتك أنت بالضيف الأول وشلون راح تستمر بالبقية، تنزل لو تصعد لو. الحمد لله والشكر وفقنا بأول حلقة للناشط المدني والسياسي الأستاذ حيدر النافعي، أول حلقتنا كانت وياه ب30-3 ودرنا حوار سياسي عن النشاط المدني، جبناها على الخدمات، جبناها على الإعلام، جبناها على التدريس، هو أيضا مهنة تدريس، والحمد لله وفقنا بإدارة هذه الحلقة. لا يخفى عليكم كان بيها بعض الأكشن يقولون، وكل المؤسسات وكل الشخصيات التي ذكرت بهذه الحلقة هم محترمين ولهم حق الرد أكيد. راح نروح ملخص نشوف هاي الحلقة 50 دقيقة شنو طلعنا منها، ملخص تشويقي لحلقة الأستاذ الناشط السياسي حيدر النافعي. نروح نسمع ونرجع وياكم. حيدر النافعي ناشط سياسي، لو ناشط مدني، لو مدون، لو إعلامي، لو تربوي.
1: بصراحة هو العراق بشكل عام كل الأمور يصلح، والجبور الظروف الجبرة إنه يكون.
0: أنت وين تحبي؟
1: أنا أول شيء المهنة العمل الوظيفي خبزة العيال إحنا نقول. أنا مدرس.
0: عرف ما يأتي. الضمير.
1: أكثر ما يؤلمني حقيقة. أنا شخصيا يعني بصراحة أخاف من ضميري يمكن قبل أي اعتبار. رب العالمين يسامح، بس ضميري إذا سويت فشي خطأ بصراحة ضميري ما يسامح.
2: السؤال الثاني، عدت ما يأتي.
0: أولا أسباب عدم انتخاب الأستاذ أمير المعموري محافظا لبابل.
1: حج أمير يروح زايد. النتيجة حج أمير أنا لازم كصديق أكون صادق وياه وانطيل اللي أعتقده صحيح.
0: نعم.
1: الحاج أمير شجاعته المفرطة ممكن توقع مشاكل، فضروري مرات تنبيه حجي رحنا زايد بهالموضوع.
0: نعم. الفيتو إجا على أستاذ أمير من بابل ومن خارج بابل.
1: أكو أمور إذا أحكيها ممكن.
0: لا الفيتو. طين الفيتو.
1: محكمة جديدة وأنا ما فارق.
0: الفيتو تجربة أمير المعمور ما شجعتك تدخل الانتخابات؟
1: يعني فهو ممكن الجو كله ملوث.
0: سبب إقامة دعوة أو شكوى على حيدر النافعي هو؟
1: طبعاً بالمناسبة أنا إجابتي واضحة من يجي التحقيق. لا أجيب على هذه الأسئلة وبإمكان المتضرر اللجوء إلى القضاء. كون ما قمت به خارج أوقات العمل الرسمي. يعني مثلا شنو تبتزني مثلا تجيني يومية الدوام، يعني شنو مثلا تجي تضايقني تخليني امل مامل املك ومامل
0: صح لو خطا بدون تعليق. تمام
1: تمام.
0: تعرضت لمضايقات اثناء وظيفتي لاسكاتي
1: صح
0: صح. روح للنقطه الثانيه، علل ما ياتي. القاء التهم والتشهير على الناشطين المدنيين،
1: يعني سياسه الاحزاب بمحاولة شيطنة الجميع حتى يثبت براءته.
0: الكلام بالسياسة شوية يحتاج جرأة ويحتاج فك بعض الشفرات. أنا أعتبرها حلقة جيدة وحلقة جيدة جدا، حلقة أولى. الأستاذ حيدر النافعي كان جريء وكالعادة أكيد، وهو أحد المؤثرين والناشطين المعروفين في محافظة بابل. هاي الحلقة موجودة كاملة على اليوتيوب صفحة إذاعة جامعة المستقبل، وعلى الفيسبوك صفحة الإذاعة المستقبل أفهم باللغة الإنجليزية. ثاني ضيف كان ويانا، أول لقاء إذاعي إلى مبدع بس خجول اجانا من قضاء الكفل المصور حيدر المسلماوي. حيدر المسلماوي مبدع ومصور الى مشاركات داخل وخارج العراق، وايضا اشتغل مع عدد الوكالات الدولية واسس فرق تطوعية، واحد المبدعين في قضاء الكفل. برنامج الجواب الاخير حاولنا نطلع عن المركز، هواي اكو مبدعين بالاقضية والنواحي. صحيح احنا يعني البرنامج بالليل بالتسعة بالليل وقد نكلفهم انه عناء السفر، بس هي هاي الحلقة لهم. مرات هم هم يعتبون يقولون الاعلام مركز فقط على ابناء المركز، احنا حبينا نركز على يعني مبدعي الاقضية والنواحي. وحيدر المسلماوي المصور الفوتوغرافي كان احد مبدعي وضيوفنا الاعزاء. حلقته كانت 6-4 حلقة حيدر المسلماوي. نروح نشوف الملخص مع حلقة حيدر المسلماوي ونرجع وياكم. فريق مصوري بابل، هذا الفريق انولد ميت ما استمر.
3: اللي صار انه الاعضاء اللي اختارتهم يعني وقتهم قليل.
0: نعم.
3: يعني وقتهم تجار، لأما موظفين لأما
0: عندهم شغل والتزامات.
3: اي فانت يعني يقول لك اني وراي عائله وراي شيء، فاكيد يعني ما افضل التصوير انه على
0: غادرت الفكره لو موجوده بعدين.
3: موجوده ان شاء الله.
0: المصورين رواد يقتنعون بالاساليب الجديده دخلت للتصوير،
3: التقنيات اللي موجوده هسه. انت متى تتعب بالصوره
0: اثرت
3: اي انت متى تتعب بالصوره ما عندك، كل انجاز مجرد كبسه زر. اوكي، وهذا عندهم يعني
0: بيها وجهة نظر،
3: بيها وجهة نظر بس بنسبة تقريبا 10%.
0: أهم ما يميز الشباب المصورين عن الرواد،
3: ليش احنا زوايانا تختلف عن زواياهم. احنا زوايانا يعني هسه أنا عيني، طبعا أغلب دول الخليج يقولون العين المصور العراقي تختلف عن باقي العيون.
0: أهم ما يميز مدينة الكفل هو
3: ناسها الطيبين.
0: أختي المتوفية تركت بشخصيتي فراغ،
3: تركت قصة حزن سرمدية.
0: أكو مصور سيقدر يستغني على الفوتوشوب؟
3: إيه طبعا
0: أكو.
3: أكو
0: ما يعدل؟
3: أبدا.

0: تحياتنا للأستاذ والمصور الفوتوغرافي حيدر المسلماوي. سألناه سؤال هو ما يقارب 40 سنة عمره، سألناه بالبرنامج، قلنا له إيش وقت إن شاء الله تدخل العش الذهبي أو العش القفص الزوجي؟ قال قريبا إن شاء الله، طانا حصري والحمد لله والشكر. قبل أسابيع، أسبوعين أو ثلاثة، كانت خطوبته، يستاهل كل خير والله يتمم على خير وألف مبروك. هذا المبدع كان من قضاء الكفل، شرفنا ضيف عزيز ومصور مبدع من مبدعي محافظة بابل. الضيف الثالث أيضا طبعا حيدر المسلماوي، أول لقاء إذاعي وأول مرة يدخل إذاعة. الضيف الثالث أول مرة يدخل إذاعة جامعة المستقبل، هو الناقد الأدبي عبد علي حسن. هذا الاسم المهم، الاسم اللي يقرأ الروايات ويقرأ القصص ويعطيها نقد أكاديمي، نقد مهم جدا. النقد بصورة عامة احنا محتاجين نتعلم شلون ننقد، لأن هواي مرات نروح للتشهير، مرات نروح لأشياء ما تخصنا، مرات الحقد الداخلي، العداوة، الغيرة، التنافس الغير شريف ياخذنا إلى نقاط مو حلوة أو نقاط بزوايا مختلفة. استضافنا الأستاذ عبد علي حسن وتناقشنا به بالنقد، وتناقشنا به بحياته، جزء من حياته الخاصة والنقد الأدبي والشعر ومكتبة إلى آخره. لقاء الأستاذ عبد علي حسن كان 20/4. راح نروح وياكم نشوف ملخص ونرجع وياكم. نقد الذات فن، أكيد. مو كل إنسان يجيده
1: طبعا،
0: أكيد. بس علينا المحاولة احنا،
1: ضروري جدا ضروري.
0: شنو أثر الأحياء الشعبية في نفوس الفنان الأدبي؟
1: طبيعي، يعني تطرح لك نماذج إيجابية، نماذج اجتماعية
0: تعطيك طاقة.
1: احنا نطمح، أكيد نطمح إلها، يعني أن تشكل يعني بالقصة وبالرواية وتشكل هكذا، يعني هكذا نماذج بشرية.
0: شلون الواحد يصير ناقد أدبي؟
1: الموهبة، وبعدين صقل هاي الموهبة، الاطلاع على المناهج النقدية، كيفية عملية النقد.
0: يزعلون عليك اللي تنتقد نصوصهم؟
1: قطعا، يعني عين وخد، رحم الله من أهداني عيوب.
0: نعم. يعرف ما يأتي الجقارة،
1: هي صديق عزيز وقت الشدة، يعني وقت ازدحام الأفكار.
0: هل الوسط الثقافي في بابل يقدم الثقافة للنخبة أم للناس؟
1: نلاحظ احنا اكو يعني بيجون الناس خارج الوسط.
0: من البعيد أكثر، الوسط الثقافي عن الناس، لو الناس بعيدين عن الوسط؟
1: لا، الناس بعيدين، احنا أبوابنا مفتوحة. يعني
0: جتك ساعة لعنت سن التقاعد؟
1: أبدا، كنت سعيد جدا.
0: دائما يتهمون أي الشاعر والإعلامي،
1: نعم،
0: مقربين من السلطة، يمدحون السلطة.
1: صحيح، يعني السلطة تحتاجهم، يعني تحتاجهم لتعضيد يعني مكانتها السياسية. أدب المرأة يختلف عن أدب الأنثى، أدب الأنثى هو الأدب الذي تنتجه الأنثى حصرا، أما أدب المرأة فهو أدب ينتجه الرجل والمرأة على عدن سواء.
0: حلو. الصراع الخفي بين الشعر الشعبي والفصيح،
1: الأكثر وصولا، ما هي المشكلة هذه؟ أيه. يعني الأكثر توصيلا هو الشعر العام، مو شعبي، خطأ نقول شعبي طبعا، لأنه أكو شعر فصيح هو شعبي،
0: نعم،
1: يعني يخص الشعب، أما العامي فهو ما يكتب بلغة العامة.
0: تحياتنا للناقد الأدبي الأستاذ عبد علي حسن. طبعا الحلقات جميعها موجودة كاملة على صفحتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. حلقتنا الرابعة مع المسرحي والمصور ناصر عساف كانت بتاريخ 27/4. أستاذ ناصر أيضا أول مرة يدخل إذاعة جامعة المستقبل، هو ابن مدينة الناصرية وانتقل إلى مدينة بابل. أخذنا ذكريات الناصرية وبابل والتصوير والمسرح. نروح نشوف ملخص حلقة استاذ ناصر ونرجع وياكم. ممكن هاي الصورة تنجح الخبر أو ممكن تفشل الخبر؟
2: فكنت يعني من الابتدائية أحاول أنه أخطط، أخطب قلميا مثلا. حلو. أخذ مانشيتات مال جرايد أقلدها، فإجت هي شايلة شنطة مال سفر.
0: اي وين كنتي؟
2: أوه
0: اي
2: يعني هذا القدر يريد يجيبها، يعني
0: نعم
2: المسألة صارت 3 أشهر ما أدري كذا، فطلعت يعني شهرة إلي بين شباب الناصرية
0: نعم
2: إنه الصورة اللي يشوفونها بورتريت بظل وضوء يقولون هذا شغل ناصر عساف.
0: عندنا جرأة للتمرد على الأسود بالحياة؟
2: مرات ينفرض عليك
0: نعم
2: يعني خارج إرادتك، مو بس إذا مواقف قد معالجة يقدر شخص عنده قدرة أن يعالجها ويتعداها.
0: أنت سومري أو بابلي؟
2: أنا سومري الولادة بابلي السكن.
0: المسرح يوكل خبوز؟
2: والله ما أعرف، يعني ربما تأثروا بي أو حب الظهور أمام الجمهور ومواجهة الجمهور،
0: نعم
2: ولا أكو جهة اللي تجي مثلا تقدم لك العون وتقول لك خلينا نشوف شغلك اطلع كذا،
0: نعم
2: ماكو هذا الشيء، مو بس انا يعني
0: صح اي
2: الكل، يعني
0: الكل
2: هوية تقدر انه تاخذ جانب واحد تبرز بيه اكثر،
0: اي
2: يعني هذا امكانيتك واهتمامك ورغبتك لاحد جوانب هذه الاعمال
0: تخصصات.
2: التخصصات.
0: تحياتنا للأستاذ المسرحي والمصور ناصر عساف. نروح للحلقة الخامسة مع الإذاعي والإعلامي حسام محمود، كانت حلقته بتاريخ 4/5. أستاذ حسام أيضا قال أنا يوم استرحت يوم الاثنين، قلت له تعال وراح أشوف حلقة مختلفة، قال أنا سمعت حلقة من الحلقات وصدق إجا وقال حلقة مختلفة جدا وقدمناه بصورة مغايرة، والحمد لله وشكر وفقنا الزميل والمبدع في إذاعة بابل شبكة الإعلام العراقي. نروح نشوف ملخص حلقة حسام محمود ونرجع وياكم.
3: إيش قد جذور العائلة تضيف للشخص؟
4: كنت أسمع الإذاعة لكن عمري ما توقعت أنه أنا أدخل إلى الاستوديو. الإعلام حال حال أي مهنة أخرى، هسه بعض الناس دي يشوفون أرواحهم أفلاطونات زمنهم، ترى فترة معينة يوصل إلى مرحلة النضج
0: يخفت،
4: على قولتهم يقولون الجمل ينخ.
0: املأ الفراغات الآتية، الوسط الإعلامي في بابل بحاجة إلى
4: ما أشوفه وسط،
0: مو وسط،
4: إيه أشوفه نقاط في وسط.
0: نعم. ليش حسام محمود؟ ليش مو حسام الهندي؟
4: هل نحن اليوم صوت مؤثر؟ مستحيل بالدنيا أكو شيء اسمه حيان.
0: تعتقد الميديا نقذت الإذاعة من الاندثار من السد؟
4: احنا صارين جروبات،
0: نعم
4: هذا يشتغل ويا هذا
0: لسه.
4: وهذا ضد هذا وهذا مو من جماعة هذا. انت من حولتني
0: نعم
4: الى شخص يستلم راتب نهاية الشهر، اثرت على خيالي كثيرا.
0: للفراغات الآتية، عمري العددي 46 وعمري المهني 17 سنة وعمري الأبوي 15 سنة وعمري الزوجي فراغ. حافظة لا
4: مو قلت لك أنا عندي زهايمر.
0: انت عايز ضحك على متحسف. تحياتنا لزميل حسام محمود. أحببنا المستمعين بكل حلقة نحاول نبتسم شوية، نحاول نخلي طرفة، نخلي نوع من الابتسامة بالبرنامج على مود نكون خفيفين الظل، وأيضا نقدم الضيف بوجه آخر. تحياتنا للأستاذ حسام. نروح للحلقة السادسة، الأستاذ المؤرشف عبد العالي الخفاجي، كانت حلقته 11/5. احنا ما عندنا مهنة تأرشف للحلة، أستاذ عبد العالي اختص بهذا المجال وقدمناه بصورة، وقدمنا شنو الأرشفة وشنو أهميتها وذكريات الحلة وذكريات بابل. نروح نسمع ملخص حلقة الأستاذ عبد العالي الخفاجي.
5: أبو واحد من بغداد دخل لي قال لي يعني معقولة المحافظات يلبسون
0: تلك بيها هاي التعبك ما بيها فلوس؟
5: تصيت بالحلة بالذات لأنه الحلة معشوقتي بصراحة، غير
0: نعم
5: يعني أنا أعتبر الشعر وراثة،
0: ايه
5: والرسم وراثة والخط هم نفس الشيء
0: وراثة. أولا أنت عبد العالي وعبد العالي
5: بالجنسية عبد العالي، صح ولا برا عبد العالي؟
0: أروح
5: هذا واحد من أصدقائي من المنصف سهلي عبودي.
0: عبودي
5: إيه. يعني هو الاسم بالإنجليزي، واحد سهلي عبد الله واحد سهلي سلمى، وأنا ساكت على الشارع. حتى لا أنسى عيد ميلاد ماله لأنه اسمه على الدرج 11 باية واللوفة 4 يعني 4 11
0: صح أم خطأ؟ وصلت سن التقاعد عام 2014 لكن عقلي لم يتقاعد بعد، صح أم خطأ؟
5: صح، يعني بعد أقدر أقدم أكثر يعني، وين أكون أدوي، وين أكون كذا، وين هذا شو اسمه يعني، فهذه يعني حتى ما تكبر العمر يعني.
0: نعم صح أم خطأ؟ متحف الحلة المعاصر أهم حدث توثيقي في المدينة.
5: نعم
0: صح
5: صح.
0: شنو ارتباطك بمتحف الحلة؟
5: يعني هاني إحنا بداية تكوين المتحف،
0: نعم
5: دعانا علي شعاب، أستاذ علي شعاب
0: تحياتنا أستاذ علي،
5: وإحنا مجموعة كذا مشينو وطرح علينا الأفكار اللي يسووا، هذا الإنسان فنان هو. نعم. رائع ومقتدر على كل شيء يعني، فإحنا اجتمعنا وبقتها وقررنا انه هذا ندعم المتحف هذا الصرح هذا اللي اسمه، لانه الحله ما بها اي صرح. انت ايش قد اكو صور ملونه مئات الاطنان. نعم. تمام، بس من يجيب لك واحد صوره اسود وابيض ظلت باوع عليه دقت بها يعني
0: بعد. الحياه بلا ثقافه شنو
5: يعني؟ حياه نرجع بها القرون الوسطى، الثقافة
0: نعم
5: لها دور، تربية الطفل، تربية الشخص، تربية الإنسان، تربية المسؤول.
0: تحياتنا للأستاذ المؤرشف عبد العالي الخفاجي. نروح للحلقة السابعة مع الفنان الأستاذ عقيل الكواز، كانت حلقته 18/5. خابرت أستاذ عقيل، عرفت بنفسي، قلت لأستاذ عقيد شرفنا ضيف محترم ببرنامج الجواب الأخير، رحب الرجال قال إن شاء الله تشرف، بعدين قال أستاذ زيد ممكن أشوف الأسئلة؟ طبعا أنا ما أنطي الأسئلة، أنطي خطوط عامة. قلت له ليش؟ قال لي أستاذ زيد هواي أنا يستضيفوني، القنوات كلها مستضافتني وإذاعات كلهم يسألوني شو وقت بديت وش راح تسوي، يعني اتمنى انه البرنامج مالتك ما راح يسالني لا ايش وقت بديت ولا ايش راح تسوي، لان كل حاجيها اني. قلت للاستاذ عقيد راح تجي للبرنامج واذا ما تطلع رضيان وحلقه تختلف جذريا عن كل اللقاءات اللي مسويها اني اخسر لك. الحمد لله والشكر، كانت حلقه مهمه مع الاستاذ عقيل الكواز، هو أول مرة يطب إذاعة جامعة المستقبل. نروح نشوف الملخص ونرجع. إذا أريد نعرف عقيل عمران الإنسان.
6: نعم. لكن أنا اسمي اللي متداول معروف بالتواصل الاجتماعي حتى بال يعني بين الناس القريبين. نعم. عليه عقيل الكواز.
0: نعم.
6: تسمية الكواز اجت هاي من المهنة اللي أنا أزاولها. نعم. مهنة أجدادي.
0: ايه؟
6: المرحوم حماد الكواز.
0: الله يرحمه.
6: إنسان ما داخل مدرسة.
0: نعم.
6: بس يكتب الفصحى.
0: حلو.
6: يقول ما وشوش الكوز إلا من تألمه، يشكو إلى الماء ما لاقى من النار.
0: الله. الطينة تعرف صاحبها؟
6: المعلومة يعني الطين أي إنسان سيقول لك هو هذا طين يعني.
0: نعم.
6: بس هو ما يدري أكو 5500 نوع من الطين على الكرة الأرضية.
0: شنو الميزة الموجودة بالطين ما موجودة بالإنسان؟
6: هسه أنا إذا صار علي أي شيء تنتهي المهنة، تنتهي من العائلة وتنتهي من المدينة.
0: ما بين ميكانيك السيارات والفخار وحراسة المرمى أجد نفسي فيه.
6: وترك هذا
0: انترك.
6: حتى بالبيت يقولوا لي لا تستعجل مرة واثنين وثلاثة وعشرة إلى أن نوصل الشيء اللي أريده. البستوقة هذا الزجاج النوافذ.
0: نعم.
6: نكسره ونطحنه ونضيف للطوفال بقايا الأكسيد مال النحاس.
0: نعم.
6: قاعد الصفافير نخبطه ونصبغ هذا العمل وندخله للكورة.
0: نعم.
6: نوجه عليه النار، الحرارة تقريبا من 1000 إلى 1100 راح ينصهر ويموع على القطعة يطلع لك بهذا الشكل اللي هو سيراميك.
0: نعم.
6: أنا لسه مستعد أي شخصية سياسية.
0: نعم.
6: تنفيذية بالحكومة المحلية والاتحادية يفتح لي باب ويخلي إيه مستعد.
0: نعم.
6: يعني أنا واجهة بلد.
0: نعم.
6: يعني أنا هسه المفروض عندي فد بوث بسيط جدا بشكل بالآثار هاي قريبة علينا.
0: نعم.
6: أكيد راح تجيها وفود، هاي أكيد. الوفود أجنبية ما راح يجوا أنطيفة درقين بسيط صغير مكتوب اسمه أو اسم زوجته أو...
0: تحياتنا للأستاذ عقيل الكواز. نروح للحلقة الثامنة، ضيف عزيز اجانا من ناحيه المدحتيه جنوب محافظه بابل، اول لقاء اذاعي له، واول مره يدخل اذاعه جامعه المستقبل الفنان التشكيلي حيدر الجنابي. حيدر الجنابي حلقته كانت 25/5، تناولنا الرسم وتناولنا مدينه المدحتيه وجوانب اخرى. نروح نشوف ونسمع ملخص للاستاذ والفنان التشكيلي حيدر الجنابي.
7: فعلا هي مسكتها انا منذ 35 سنه،
0: نعم.
7: ولا زالت هي بيدي اداه لاختزال الاشكال الى ضربات شكليه ولونيه، بالنتيجه تصنع عمل فني ذو قيمه.
0: تحتفظ باول فرشة رسمت بها؟
7: وامتلك حيويه جيده،
0: نعم،
7: ومفعم بالحياه. الفنان ابن بيئته
0: اكيد،
7: فالممنوعات هي ان لا ان ترسم بيئه غير بيئتك.
0: اكو مبالغه عندنا بالرسم؟
7: ما اعتقد. لا، هي كل لوحه اكيد فيها رساله. رسمت البورتريت بنسبه 90%،
0: نعم،
7: وبالتاكيد السبب هو انه احنا مصورين، فاني لان ابحث عن الجمال اجده في المراه.
0: في المراه تتكلم اللوحه عندما يكون الرسام؟
7: أنا تماما فهمت السؤال،
0: أي،
7: لكن ربما الجواب
0: أي
7: يزعج.
0: صح أم خطأ؟ درس الفنية سرق من المعلم والمدرس أمام الأنظار.
7: واجب مدرس الفنية هو اكتشاف المواهب.
0: نعم،
7: موجود حالة عند المناطق النواحي،
0: أطراف المدن،
7: والأطراف،
0: نعم،
7: هم مبدعين في مجالات مختلفة.
0: علل ما يأتي ثانيا، عدم استثمار مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق الأعمال الفنية.
7: العكس هو الصحيح.
0: نعم،
7: الرسم العراقي هو المرغوب.
0: نعم،
7: وكثير من الرسامين العراقيين سابقا والآن هم يرسمون للخارج.
0: نعم،
7: ويقال أن أول الأكاديميات هي أسست بالعراق.
0: نعم،
7: والعراق هو البلد اللي يمتلك عدد كبير من الرسامين.
0: تحياتنا للأستاذ الفنان التشكيلي حيدر الجنابي. أحبتنا المستمعين، بهاي البرنامج وبهذا دورة برامج من أصل 12 حلقة كان عندنا ضيوف 2 من الأقضية والنواحي، كل التحايا لهم، حيدر المسلماوي من قضاء الكفل وحيدر الجنابي، اثنيناتهم حيدر الجنابي من ناحية المدحتية. نروح للحلقة 9 مع الروائية نور الهدى كناوي، بنت الوحيدة في دورة البرنامج من أصل 12 حلقة. كانت حلقتها 1/6، حكينا على الرواية، حكينا على المرأة، حكينا على القصص، وحكينا على إنجازاتها، وحكينا على مهنة التدريس لأن هي مدرسة كيمياء. نروح نسمع ونشوف ملخص الحلقة ونرجع وياكم.
8: شوية حسيت انه بدأوا الاجيال كلش يعني دا يتغيرون، كلش عندهم نوع من التمرد
0: استمرارية مال اي منتدى اي فريق عليه من توقع على اعضال وعلى مدير
8: طبعتها يعني على حساب الخاص،
0: على حساب
8: وش الروايتان الاخريتان مالاتي
0: خارج الحدود،
8: خارج الحدود هي فايزة باتحاد ادباء الشباب العراق 2024،
0: نعم،
8: مركز الثاني بالرواية، وعدي صمد اللي لحد الآن ما صدرت أخذت المركز الرابع بالرواية العربية اللي تدعمها الأتبة.
0: نعم،
8: فلازم حتى أوصل الفكرة لهم، فأنا مضطرة يكون صوتي عالي، أتحرك ساعة أكون مرحة ساعة، يعني شلون هاي شخصيتي.
0: ليش دائما يقول أريد كلمة رجال منك؟ ليش ما يقولون أريد كلمة نساء؟
8: أي ممكن أنه أنا ما أستسلم أبد،
0: ما تستسلم
8: يعني بأشد الظروف، بالمرض، بكل الظروف، نعم، أنه أنا واقفة صامدة.
0: معركة الوعي تحتاج،
8: فهذا الشاب هو يعني هو عايش حياته على السوشيال ميديا، نعم. أنا من أقدم له هذا يعني هذا الشيء أنه أنطيه بمحتوى حلو ومرتب ويعني أنيق وأقدمه إلى بسهولة، فأكيد راح ينجذب.
0: بس أكو طبقة شوفكم أنتم مرتاحين مو بقد همومهم.
8: والله حقيقة يعني أنا إذا أحد يدعيني لأي نشاط أنا حاضرة، ما عندي،
0: نعم،
8: مشكلة. يعني أنا دائما أي شيء يفيد المجتمع أنا وياه، حتى وإن يكون الآخرين يشوفون النشاط المدني يعني ممكن هراء، ممكن أضاعة للوقت. لا
0: تحياتنا للروائية نور الهدى كناوي. آخر حلقة مع الناشط البيئي المهندس محمد حران باقتراح من الأستاذ الزميل حسنين الحسون، كل التحايا إله. أستاذ محمد حران أول لقاء إذاعي إله وأول مرة يدخل إذاعة جامعة المستقبل، كانت حلقته بتاريخ 8/6/2026. نروح نسمع ملخص الحلقة ونرجع وياكم.
9: محمد حران منصور هو صديق للبيئة، محب للحياة، محب للطبيعة، محب للماء، محب للهواء، محب للتربة.
0: الإيجابية اللي عندك من جبتها؟
9: أحيى محمرة بكل أسبوع.
0: نعم.
9: أنظف وأزرع وأدي دبات بالسيارة خليهن.
0: نعم.
9: لما أكمل التنظيف بشيء بسيط أسقل الزرع.
0: نعم. هسه اللي يسمعنا عبر الراديو عبر البث المباشر يقول أستاذ محمد حران ما عايش بالعراق، إحنا بس ازدحام من الازدحامات نسب مدرى منه.
9: نعم.
0: والاقتصاد والرواتب وعندنا مشاكل هواي.
9: نعم نعم. صارت أزمة بنزين.
0: نعم.
9: يعني انتهت الدنيا، خلنا نستخدم البايسيكل. فصاحوا اسم الأب المثالي محمد حران. شنو الأب المثالي؟ دول أو الجمهور الموجودين فرحت أنا قدام زوجتي قدام طبعا. الناس وشايل باقة الورد.
0: نعم.
9: الله فرحة كلش حلوة. لا والله يا
0: مالها أساس.
9: مالها أساس يعني. أيه. بس احنا يفضل خلي يزرع صبار اللي يجيب عصا موسى ممتاز.
0: زين الزمن كفيل بإظهار العمل الصالح؟
9: إذا كان العمل صحيح ونظيف وبجودة ينتقل العمل الصالح.
0: إذا قلوا ناخذ منك شغلة.
9: نعم.
0: لو الزراعة لو الهندسة بمن نضحيكم؟
9: الأسرة والمجتمع.
0: نعم.
9: والمدرسة والقوانين والتعليمات والتوعية والإرشاد.
0: نعم.
9: ذن نحقق نتيجة. إذا ما طبقنا القانون.
0: نعم.
9: القانون فوق كل.
0: كل الحلقات موجودة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك المستقبل FM باللغة الإنجليزية بعنوان إذاعتنا. أصعب حلقة هي هاي الحلقة. إحنا عندنا 4 حلقات، المختصر مالتهم موجود على صفحتنا على الفيسبوك، وعندي 6 حلقات ما موجود الملخص. سمعتهم كلهن حلقة حلقة وطلعت لكم هاي الملخصات. يعني شوف انت 6 حلقات تسمع 6 ساعات بين المونتاج بين التقطيع على مود نطلع ملخص ونقدم هاي الحلقة، يعني تقريبا أكثر من 4 أيام. نروح أحبتنا المستمعين قبل ما نروح نسمع آراء الضيوف، أنا أحب أوجه شكر إلى مخرجينا اللي رافقوني ب 13 حلقة اللي زميل قيصر جراح تحياتنا له، والزميل عرفان العبدون تحياتنا له، والزميل مصطفى زيكو تحياتنا له اللي هو مخرج حلقة اليوم، كانوا وياي مرافقين ب 13 حلقة من برنامج الجواب الأخير اللي هم شركاء نجاح هذا البرنامج. نروح نسمع آراء ضيوفنا بالبرنامج. أول رأي حيدر النافع نسمعه ونرجع. كيف وجدت الحلقة؟
10: هسه أنا ما أريد أجامل، أنا أيه؟ مستمتع. أنا جاي هنا أكثر من مرة.
0: نعم.
10: أكثر من زميل وصديق، بس حقيقة اليوم مستمتع. ليش مستمتع؟ أول شيء طلعتونا من مثلا أنا مرة أجي هنا كضيف سياسي.
0: نعم.
10: ومرة أجي ممكن مجال اختصاص الوظيفي.
0: نعم.
10: فكله روتين ونحكي أمور. اليوم حكيت عن نفسي.
0: نعم.
10: وهاي يمكن أول مرة أحكي عن نفسي حقيقة، يعني أحاول قدر الإمكان. تدري الإنسان المفروض خلي المقابل هو.
0: نعم.
10: اللي وصفه وينطقي أنت. فهذا اليوم ما أدري إن شاء الله الناس ما تتهمني بالغرور.
0: إن شاء الله.
10: يعني حاولت أحكي بنفسي بتواضع بما أعتقده هو هذا الاستحقاقي.
0: رجعناك لأيام الدراسة والأسئلة يعني، بس بغير شكل.
10: يعني أنا هذه الأسئلة تدرى أنا بالنتيجة مدرس.
0: نعم.
10: شهرياً أسوي مثلها.
0: أي.
10: بس أنا أترك
0: تختلف
10: أخلي
0: شوية.
10: ترك سؤال. أخلي ترك ضمني. هي بيها شوية ما بيها ترك سؤال.
0: أي.
10: يعني ما أكون بيها ترك فقرة. أي. بس إحنا ما تركنا اليوم شيء.
0: الحمد لله.
10: لأن أسئلتك حقيقة لا تترك.
0: الأستاذ حيدر نافعي كنت ضيفا عزيزا في برنامج الجواب الأخير وإذاعة جامعة المستقبل. كل الشكر لحضرتك.
10: أخوة أعزاء. وأسأل الله إنه ما يكون آخر لقاء وياك.
0: أكيد.
10: حقيقة أنا استمتعت.
0: الله يسلمك.
10: حقيقة يعني. وشكرا للأخ المخرج وكل الأخوة العاملين بالإذاعة، ونسأل الله التوفيق للجميع.
0: كل الشكر لحضرتك.
10: الله يحفظك.
0: ثاني ضيف ويانا المصور حيدر المسلماوي، نشوفه شنو قال ونرجع. كيف وجدت الحلقة؟
11: والله الحلقة يعني أكثر من ممتعة، ويعني شلون أوصف لك إنه أنت جبت أسئلة ما خليتنا يعني أطلع عليهم، ما خليتني أعرف أي شيء، يعني كلها أسئلة صادمة.
0: أنت مبدع وفنان وتستاهل هاي الحلقة والاحتفاء بك. هاي الحلقة هي احتفاء بأي ضيف، وإحنا نعتقد إنه أستاذ حيدر المسلماوي خير من يمثل بابل والعراق، ونتمنى لك كل التوفيق. وخلصت أسئلتنا بدون ترك وبدون صعوبة،
11: الحمد لله.
0: إن شاء الله دائما نشوفك مبدع وصاحب جواز. شكرا جزيلا.
11: جزيل الشكر على
0: طبعا
11: على...
0: واحنا جبناك من الشفل تقريبا 30 كيلومتر، حضورك لهذا تقدير على العين وعلى الراس، وكل الاحترام لحضرتك وكل الامنيات بالتوفيق.
11: بالمناسبه يعني أنا من اتصلت بي يعني قلت الحمد لله شكرا كباب العاد، لسه ناس دي يهتمون بالفن ودي يهتمون بالثقافه ودي يهتمون بالشباب البابلي، وهذا ابسط شيء انه نقدر نقدمه للفنان البابل الفنان العراقي. من هذا المنبر أول شيء أشكر يعني إذاعة المستقبل، وأشكر الأستاذ المخرج، وأشكر حضرتك اللي خليت الحلقة ممتعة، فعلا ممتعة،
0: نورتنا وشرفتنا، وإن شاء الله نلتقي بحلقات قادمة إن شاء الله.
11: حاضر.
0: ونفرح بعرسك
11: إن شاء الله.
0: إن شاء الله
11: حبيبي.
0: الحلقة الثالثة مع الناقد الأدبي عبد علي حسن. كيف وجدت الحلقة؟
1: والله جميلة ونبشت في الذاكرة كثيرا، فشكرا لهذا النفس.
0: قدمنا مزيج بين حياتك العامة والحياة الأدبية، ورجعناك لأيام دراسة. أكيد. أسئلة
1: نعم أكيد الحلقة جميلة ومميزة، وأمنياتي بي دوام التوفيق لحضرتك وللأصدقاء المسؤولين عن البرنامج وتنفيذ البرنامج، وباتجاه تقدم أكثر إن شاء الله.
0: الأستاذ الناقد الأدبي عبد علي حسن، نورتنا وشرفتنا في إذاعة جامعة المستقبل. شكرا جزيلا.
1: ولكم جزيلا شكرا والامتنان.
0: شكرا. الحلقة الرابعة مع المسرحي والمصور ناصر عساف. كيف وجدت الحلقة؟
12: حلقة حوارية يعني تمتاز بشيء جديد يعني بالتقديم للبرامج، يعني طلع عن الرتابة والروتين والتعامل المتعارف عليه في البرامج.
0: نعم.
12: طلع من السرديات للضيف أنه خليه يسرد يحكي، وإنما يحدد له أجوبته وفق أسئلة وأجوبة. بس هي يعني شوية هاي بيها صعوبة بصراحة، يعني راح تضغط على الضيف أنه يقتصر وفق ما تريد أنت.
0: صح. وإحنا أولا ملتزمين بوقت، ثاني شيء العصر مثل ما قلت الإلكترونيات جبرنا أنه نغير هذا السياق.
12: صح.
0: عصر السرعة. نعم. وأنا وعدتك بالاتصال قلت لك راح تشوف شكل وأسلوب البرنامج يختلف عن البرامج الحواري، وإن شاء الله أننا رضاك.
12: فعلا يعني فعلا أنا أهنيك أستاذ زيد، وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح والتألق، وموفقين على

0: أسئلته يحاول أنه يفتح بها آفاق حتى يطلع معلومة للمستمع. وهذا هو المذيع البارع، اللي هو من الشخص العادي يطلع أشخاص، يخلق أشخاص. هذا أنا متأثر جدا بجابرييل غارسيا ماركيز اللي هو ملك الواقعية الساحرية. غارسيا ممكن من هذا القدح مال الماء يسوي 10 روايات بدون ما تشعر أنت، مع العلم هو قدح زجاجي ومي.
1: أنا جدا سعيد،
0: ممتن جدا
1: باستضافة زميل وأخ وأستاذ، الأستاذ حسام محمود عبد الصاحب، صح؟ الهندي
0: تقريبا،
1: صح؟
0: ولغت بعدين.
1: شرفتني ونورتني في هذه الحلقة، شكرا جزيلا.
0: أنا ممتن جدا، شكرا لك. أتمنى يا رب يكون خفيف في الظل. لجمهورك التحية والمودة والسلام. مصطفى الجميل بإخراج اليوم هذه الموسيقى اللي تحسسني إيه بجمال حوارية لكن متزنة.
1: نعم.
0: شكرا لك، شكراً على هذا الإعداد والتقديم.
1: شكرا. شكرا. أحبتنا المستمعين، نروح نسمع رأي الأستاذ عبد العالي الخفاجي. كيف وجدت الحلقة؟
2: ممتعة، بارك الله بكم.
1: الله يسلمك.
2: يعني أنا ما التقيت بهذا، بس مو هالتفصيل هذا وهالأسئلة الحلوة الجميلة، يعني فتشي يعني متعة هذه، وبارك الله بكم وأحسنتم يعني.
1: يسلمك ويحفظك. شكرا. شكرا جزيلا. نروح نسمع رأي الأستاذ عقيل الكواز. كيف وجدت الحلقة؟
3: بصراحة يعني أنا التقيت بعدة برامج.
1: نعم.
3: ويا أصدقاء إعلامي،
1: زملاء حياتنا. نعم.
3: بس بصراحة بصراحة بدون مجاملة.
1: نعم.
3: هاي الحلقة غشي.
1: أنا الباحة خابرتني. نعم. هم نقلهم للمستمعين والمشاهدين. نعم. قلت الأستاذ زيد هواي مسوين، والأسئلة كلها منين بديت وين؟ قلت لك أستاذ عقيل إذا ما تطلع فرحان والحلقة تكون مختلفة جذرياً عن كل ليش أنا راح تشوف الحلقاتك كلهم؟ لأن قلت أريد أطي شيء أستاذ عقيل، وقل راح أقول لك بعدين مصادري من المعلومات. أريد أحاور أستاذ عقيل، أريد الناس يعرفون أستاذ عقيل الإنسان، لأن أنت معروف أستاذ عقيل كواز. وأريد أسوي إدماج بين أستاذ عقيل الإنسان وأستاذ عقيل كواز، وإن شاء الله أتمنى أكون قد وفقت في إدارة هذه الحلقة.
3: الحمد لله وفقت واجتهدت.
1: الله يسلمك. نورتنا وشرفتنا. نورك. ونتمنى نورك. لك كل التوفيق والإبداع.
3: يعني جدا ممتن لحضرتك، تحية لحضرتك وللكادر وللمستمعين ومشاهدين، وأتمنى كنت ضيف خفيف
1: رائع.
3: وجودك
1: الأرض. الله يسلمك.
3: تقديمك الأرض.
1: شرفتنا.
3: أنت
1: شكرا جزيلا.
3: شكرا لله.
1: روح نسمع رأي الأستاذ الفنان التشكيلي حيدر الجنابي. كيف وجدت الحلقة؟
4: يعني سعيد بيك وفي الحلقة.
1: أنا كلش فرحان لأن حضرتك اليوم جيت، أول جيتنا من الحمزة، هاي المدينة المعطاة أو المدحتية. تحياتنا لكل أهل المدحتية. الأستاذ حيدر الجنابي كل الشكر.
4: وأنت شرف.
1: شكرا جزيلا.
4: بارك الله بيكم.
1: شكرا.
4: كل الهلا بيك.
1: شكرا.
4: الله يخليك.
1: طبعا أستاذ حيدر بعد 3 أيام أيضا دز لي إشادة محترمة وكبيرة جدا. شكرا على الماسنجر، شاد بالبرنامج وشاد بالإعداد والتقديم. نروح نسمع رأي نور الروائية، نور الهدى كناوي. كيف وجدت الحلقة؟
5: جميلة جدا.
1: مختلفة؟
5: أكيد.
1: لو مختلفة
5: أكيد أسئلة مختلفة.
1: حلوة؟
5: ما توقعتها صراحة.
1: دمجنا بين حياتك العملية شوية من الخاصة اللي قدرنا نطلعه مع حياتك الأديبة الشابة طامحة إن شاء الله.
5: أشكركم على هاي الجهود والحلقة الجميلة والأسئلة، ومبين يعني أستاذ تتعبت فيها. خوش مدرس.
1: والله الحمد لله. شكرا لحضرتك، وشكرا لمن رافقك لحضور الإذاعة، كل التحية لهم ونورتينا. شكرا جزيلا. شكرا. آخر رأي الضيف الناشط البيئي الأستاذ محمد حران. كيف وجدت الحلقة؟
6: ممتازة ممتازة أستاذ، وأستاذ زيد الأصيل.
1: الله يسلمك.
6: والأستاذ الغالي العزيز، وإن شاء الله نتمنى نقول أراقنا.
1: حكينا شوية بالبيئة، وحكينا شوية بالزراعة.
6: نعم.
1: وحكينا شوية بالهندسة.
6: نعم.
1: وإن شاء الله تكون وصلنا هواي رسائل، إن شاء الله تكون رسائل إيجابية. ممتاز. لكل من يسمعنا بالإذاعة وب

0: البث المباشر على الفيسبوك واليوتيوب. كل الشكر لحضرتك،
1: والله.
0: ومن خلالك أنا أشكر الصحفي الأستاذ حسنين حسون اللي
1: نعم
0: صار
1: نعم
0: سبب في حضورك لهذا اليوم،
1: نعم
0: ونتشرف وسعيدين جدا بوجود حضرتك. كل الشكر.
1: أنا سعيد بك بحضورك أستاذ ومحاورتك الجميلة الحلوة، والله يوفقك أستاذ زيد الأصيل، والله يوفق إدارة الإذاعة الحلوة.
0: أول لقاء إذاعي.
1: نعم،
0: الحمد لله.
1: ونشكر المتابعين والمستمعين لهاي البرنامج الحلو،
0: نعم.
1: الجواب الأخير.
0: نعم.
1: نتمنى يكون عراقنا أجمل وأنظف وأخضر.
0: صوتك البيئي والإيجابي إن شاء الله يوصل
1: إن شاء الله.
0: لكل من يسمع صوتنا. كل الشكر أستاذ محمد
1: الله
0: حران
1: يحفظكم
0: منصور. شكرا
1: أستاذ
0: جزيلا.
1: زيد صديق
0: شكرا
1: البيئة، الله
0: شكرا
1: يحفظكم.
0: شكرا
1: الله
0: جزيلا. شكرا جزيلا لعشرة ضيوف. رحلة البحث عن ضيف ليست سهلة، خاصة وأن في بابل الكثير من المبدعين. حاولنا نمزج بين الرواد والشباب، وكل ضيف في الجواب الأخير هو كان باختصاص واحد، يعني ما كررنا اختصاص. ناشط مدني، ناشط بيئي، مسرحي، مصور، إذاعي، من كل تخصص ضيف واحد، كلهم شرفونا ونورونا. أحب أشكر جميع من ساهم في نجاح وإتمام هذه الدورة، دورة البرامج وبرنامج الجواب الأخير. أكيد راح نلتقيكم في شهر محرم وصفر إن شاء الله في برنامج حجر زاوية الموسم الثالث، ومحضريكم هواي مفاجآت. أنا زيد الأصيل، أتمنى قد وفقت في إدارة وإعداد هذه البرامج أو هذا البرنامج طوال 13 حلقة. نلتقيكم على المحبة والمعلومة والأسلوب الجديد دائما وأبدا عبر إذاعة جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
3: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: جامعة المستقبل تنافس ب 27 فريقا في بطولة NURAI للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتؤكد ريادتها في دعم الابتكار الفني.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: المستقبل FM مليانة أغاني.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. الأساتذة والباحثون وطلبة الدراسات العليا فموعدهم مع دورة مهارات كتابة البحث العلمي وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين أسس البحث الأكاديمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير جودة البحوث وتسريع إنجازها، مدتها أسبوعان وبإجور 50,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
2: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
0: لأن الجو كل إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
4: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
5: كلية طب الأسنان في جامعة المستقبل توقع اتفاقية توأم علمية مع جامعة القادسية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.
6: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
7: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: تمر سلم علي.
1: 24 على 7 المستقبل FM.

0: لك لا ترحل يا حبيب لا لا لا ترحل غدارة الدنيا وخاف انك ما تندل لا ترحل يا حبيب لا لا لا ترحل.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: علي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

اشوف.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.

نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلمه أصل دينه يا